0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

رسولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عزيزي الأب،
2: عزيزتي الأم،
1: تشجيعكم لأبنائكم على التعليم هو أعظم هدية تقدمونها لهم.
2: كونوا سنداً لهم وابدأوا معهم عاماً دراسياً مليئاً بالأمل والنجاح.
1: مع تحيات وزارة التربية والتعليم
2: ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

اشرح له سبب سقمي واوصف له ضنا جسمي. اشرح له سبب سقمي

0: تتلخبطي. دوامة ايه؟
1: دوامة الحب يا عبيدة. عارفة ليه سموها دوامة؟
0: ليه؟
1: عشان بتخطف اللي قرب منها، زي الحب تمام، لما يلف العقل ويخطف القلب.
0: ياه، وانا اللي كنت فاكراكي ما تعرفيش حاجة عن الحب.
1: صدقيني عمري ما عرفته الا من كام يوم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة. منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. أكاديمية كل العرب.
4: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، كل يوم تقضيه في المدرسة يضيف إلى علمك ويقربك من مستقبلك. ابدأ عامك الدراسية بحماس واجعل النجاح رفيق رحلتك. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
5: المختبرات الطبية،
2: تقنية المعلومات،
5: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
5: اللغة الإنجليزية
2: والترجمة.
5: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
5: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

والحبايب حولنا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: صباح الخير وصباح التفاؤل وصباح الأمل على قلوبكم أحبتنا المستمعين أينما كنتم عم تستمعوا لنا عبر ترددات عدن الغا 959 وكذلك 899 لكل من يمر ويشاهدنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. حلقة جديدة وحلقة بداية الأسبوع، نعمل مستمعينا أن يكون هذا الأسبوع محملا في طيات أيامه بالعديد من البشارات وبالخير والكثير من الخير. يسعد صباحك يا زيد ومنورنا والحمد لله على السلامة يا زيد، ويسعد صباح زميلنا ناصر فايز. نعم الميكروفون شوي من عند ناصر. أكيد منحاول نظبط عندك، كيف الآن؟ أوكي إلى ناصر تعال شوف له. طبعا مستمعينا حلقة اليوم أكيد مخبين لكم في الأشياء جديدة وعديدة في هذه الحلقة، ونأمل كالعادة ودائما أن تنال استحسانكم وإعجابكم أحبتنا المستمعين في فقراتنا الثابتة أكيد لكن المتنوعة في محتواها. وأكيد موضوع هذا اليوم يعني كده حبوب ولطيف، حابين أنه تشاركونا آراءكم في الساعة 9 صباح هذا اليوم. وعدنا مجددا إليك، صباح الخير.
1: نعم يسعد صباحكم مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، في السيارة، في البيت، جالس، ماشي، فين ما كنت يعني بتسمعنا عبر راديو عدن الغد، أهلا فيك في حلقة جديدة وأنت تستمع الآن إلى برنامج عدن هذا الصباح. وبداية أسبوع إن شاء الله تكون يعني بداية أسبوع لسه أنا عارف، بس إحنا عندنا هذه بداية أسبوع إحنا داومنا، وفي كثير ناس تشتغل من السبت، أنا داري في كثير ناس زينا. فالمهم يسعد صباحكم وإن شاء الله تكونوا بخير، واللي يسمعنا من الآن يخليه معنا علشان يبعدني يتفاعل معنا بالاتصالات، يعني لا تروحش بعيد
0: فعلا. ورسالتنا الصباحية مستمعينا كالعادة برسائلنا الصباحية التي نفتتح فيها هذا البرنامج، ورسالتنا هذا اليوم يزيد يعني من 3 كلمات أو كلمتين حرف قر دائما نسمعها لكن معناها عظيم جدا، اللي هي خليها على الله. فدائما أي شيء بيحصل معك يا زيد فدائما نقول خليها على الله، خليها على ربك، هو اللي يعني بيسر لنا الأمور. فهذه العبارة مستمعينا هي من أكثر الكلمات ربما انتشارا وشعبية في ثقافتنا العربية، ودائما يعني التوكل يعني على الله سبحانه وتعالى هو من أعظم العبادات في هذه الحياة. أكيد التوكل والأخذ بالأسباب والأخذ بالمعطيات، لكن مش معناته أن احنا نتوكل وخلاص نتكاسل في الأسباب. في هذه العبارة مستمعينا نشعر براحة بال عندما نقولها بكل يقين، وخصوصا عندما نكون في المصائب يا يزيد.
1: نعم صحيح، هذه العبارة دائما ما نسمعها سواء يعني كنت مهموم تفكر بشيء، واحد يذكرك بهمومك يقول لك يا أخي شوف معك امتحان بكرة، يعني جيب لك الهم، تقول له يا أخي خليه على الله بس. وحنا دائما أقول شعب عايش على البركة، يعني ورغم كل الصعوبات، رغم كل الحروب وبالذات المشاكل الأخيرة هذه، يعني لازلنا صامدين ولازلنا عايشين، وما انكسرتش عزيمتنا أبدا ولا انكسرت أبدا نفوسنا، وما تشوفش أبدا إنسان يمني يعني ذليل أو كذا متنكس على نفسه أو مكسور، لا دائما عندنا كيف أقول عزة طاقة، مهما يكون لازلنا متوكلين على الله، يعني عارفين عندنا أمل كبير في الله لأنه كل شيء بيكون بخير دام إن إحنا وكلنا أمورنا إليه.
0: فعلا زي ما أنا بشد على كلامك يزيد، وفعلا يمكن إحنا عايشين على بركة ورحمة الله سبحانه وتعالى، يمكن الأشخاص ولا الناس مستمعين يخذلونا، لكن الله سبحانه وتعالى هناك في الأعلى ينظر إلينا ويرحمنا. وأكيد إحنا يعني في أي خطوة بنخطيها وأي حدث بيحدث لنا في هذه البلاد أو حتى على صعيدنا الشخصي متأقنين يقين جازم لا شك فيه أن الله سبحانه تعالى يعني بيدبرها وبيخرج لنا إلى مخرج سليم وبر آمن. فعلا يمكن أنا لو ثقتي في يزيد يمكن يزيد بيفرق بي، لكن ثقتي بالله سبحانه وتعالى ومن توكل على الله فهو حسبه. فبالذات يعني أي هموم، أي مصائب، أي مشاغل سواء كان على صعيدنا الشخصي أو على صعيد ربما الرزق أو على صعيد العمل أو أي كافة الأصعدة. نعم. منخليها على الله سبحانه وتعالى ومن عند الله الفرج. وطبعا هذه رسالتنا الصباحية. حاب تضيف أي شيء قبل ما نختم؟
1: نعم، فبالنهاية يعني يا عزيزي ويا عزيزتي المستمعة، دائما أي شيء بحياتك لو كان عندك هم في حياتك تفكر مهموم، سواء عيالك والدراسة والمذاكرة لهم أو أيا كان، حتى المصاريف، يعني دائما خليها على الله. ما فيش حاجة تستاهل بهذه الدنيا أنك تقستهم وتشيب شعر راسك وتتعب وتقهر نفسك، يعني والله العمر قصير يعني، ولازم الواحد يعيشه. دائما قول أنا وكلت أمري لله والخير بيجي، يعني لا تقستهم، يعني خلي بكرة لبكرة. ومش واحد صح يخطط التخطيط الاستباقي وغيره، لكن خطط مش لدرجة لأنك تهم نفسك وتغربق نفسك بأشياء وأفكار آخر الليل، يعني تتقلب نجيلك شنوم. فخليها على الله، وكلنا والله نمر في ظروف صعبة وكلنا نعاني أحيانا، ولكن دائما توكلك على الله وربك والله بيفتح عليك، يعني وبتلاقي الرزق يجيلك من أماكن أحيانا أنت مش متوقعها، يعني يرزقك من حيث لا تعلم.
0: ودائما نتوكل على الله سبحانه وتعالى مستمعينا. وهيا بنا إلى هدية الصباح مع ناصر، ثم نعود إلى فقرات هذا البرنامج.

0: وعدنا إليكم من جديد مستمعين الأكارم وين ما كنتم، ونبدأ معكم أولى فقرات برنامجنا لهذا الصباح من نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لهذا اليوم السبت الموافق 12/9/2026.
1: نبتدئها في المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة والصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى. الرياح معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: وإلى المرتفعات الجبلية، طقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى أجزاء من محافظات لحج وأبين شبوة حضرموت والمهرة.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية، طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر مع احتمال طول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة والجوف، ورياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: ولن ننتقل وإياكم إلى درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبدأها من المناطق الساحلية والقريبة منها ومن
1: عدن. وفي عدن العظمى مستمعين 36 والصغرى 30، حالة الطقس والرياح في مدينتنا غائم جزئيا كما نرى هذا الصباح، ورطب وحار إلى حار جدا الله يستر. يعني ما أعتقدش ناصر في يمكن بعد من رشات المطر في الساعة الأولى من الفجر، فيمكن بعد هذا الزخات عندنا ما أعتقدش وصل عندكم. طيب على المناطق الشمالية لعدن كان هناك في أمطار خفيفة قليلا، يمكن بعد هذه الأمطار بيجي حار حماء ورياح خفيفة نشطة نهارا.
0: إلى المكلا العظمى 34 الصغرى 28، طقس غائم جزئيا رطب ومعتدل إلى حار والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: ونذهب إلى الحديدة العظمى، هناك 37 والصغرى 32، حالة الطقس في الحديدة صحو غائم جزئيا، أمطار رعدية رطب وشديد الحرارة ورياح خفيفة إلى معتدلة.
0: المخا العظمى 38 الصغرى 30، غائم جزئيا، أمطار متفرقة رطب وحار إلى حار جدا والرياح معتدلة.
1: نعم، ومن المخا إلى الغيضة في شرق البلاد العظمى، هناك 30 والصغرى 25، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، ضباب، أمطار خفيفة، معتدل الحرارة والرياح معتدلة.
0: وإلى زنجبار والعظمى 36 الصغرى 30، طقسها غائم جزئيا، أمطار متفرقة إلى رطب وحار وحار جدا والرياح معتدلة.
1: إلى لحج الخضيرة العظمى، هناك 39 والصغرى 29، حالة الطقس والرياح في لحج صحو غائم جزئيا، أمطار خفيفة، حار، شديد الحرارة والرياح معتدلة.
0: إلى المناطق الصحراوية والهضبية، ونبدأها من سيئون العظمى 38 الصغرى 23، طقس صحو إلى غائم جزئيا، مغبر نسبيا وحار، شديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: نقصت سيئون يا جماعة، وصلت للثلاثين. ونذهب إلى مأرب العظمى، هناك 37 والصغرى 26، وحالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا، حار، شديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: على فكرة لاحق تنافس سيئون لاحق 39.
1: لا بس يمكن هذه الأجواء يعني نبشر إنه خلاص إجا قرب الشتاء.
0: هو كذا الزرة حق الخرقة حق الصيف. عتق صحيح. العظمى 35 الصغرى 26، غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار جدا في النهار ومعتدل في الليل وفي الصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وبيحان لا تختلف طقسها عن عتق، لكن درجات الحرارة منخفضة ومرتفعة، العظمى 36 والصغرى 25.
0: إلى المناطق الجبلية، ونبدأها من صنعاء العظمى 29 الصغرى 16، طقسها غائم جزئيا، أمطار رعدية ومعتدل في النهار، بارد نسبيا في الليل وفي الصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: في الحالمة تعز العظمى 30 والصغرى 18، حالة الطقس والرياح في تعز غائم جزئيا، غائم، أمطار رعدية، معتدل الحرارة ورياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ما شاء الله المناطق الجبلية كلها أمطار. معنا دمار كمان العظمى 26، الصغرى 13، طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية معتدل في النهار وبارد نسبيا في الليل وفي الصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: الضالع العظمى 30 والصغرى 21 وحالة طقسها كدمار.
0: إب العظمى فيها 26، الصغرى 15، طقس غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية ومعتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: والبيضاء 27 في العظمى والصغرى 17 وحالة طقسها كإب.
0: والآن ننتقل وإياكم إلى قسم التنبيهات والتحذيرات ونبدأها.
1: نحذر الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
0: كما نهيب بالإخوة المواطنون في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من تجنب مجاري السيول والوديان وعدم المكوث في الخارج أثناء العواصف الرعدية والحذر من الرياح الشديدة.
1: كانت هذه نشرة طقسنا مستمعينا لهذا اليوم. نذهب إلى فقرتنا التالية ألا هي أسعار الخضار والفواكه، نتعرف عليها هنا في سوق الجملة عبر هذه القائمة التي وصلتنا من الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية، ونبتدئها يا يزيد في أولى المحاصيل معك.
0: نعم، نبدأها من البطاطا 22 كيلوغرام في السلة من 17000 إلى 18000 سعر الكيلو من 800 ريال.
1: الطماطم 20 كيلوغرام من 20000 وسعر الكيلو من 1000 ريال.
0: البصل الأحمر 25 كيلو من 42000 إلى 44000 سعر الكيلو من 1600 إلى 1700.
1: أما الجزر 5 كيلوغرام من 5000 وسعر الكيلو من 1000 ريال.
0: البامية 6 كيلوغرام من 20000 إلى 22000 سعر الكيلو من 3300 إلى 3600.
1: أما الباذنجان 16 كيلوغرام من 12000 وسعر الكيلو من 800.
0: الكوسة 18 كيلوغرام من 15000 إلى 16000 سعر الكيلو من 800 ريال.
1: نعم، والخيار 16 كيلوغرام من 14000 وسعر الكيلو من 900.
0: البيبر 6 كيلوغرام من 8000 إلى 9000 سعر الكيلو من 1300 إلى 1500.
1: وهنا أيضا البسباس 25 كيلوغرام من 20000 وسعر الكيلو من 800.
0: الكوبيش كبير بالحبة، الحبة من 2700 إلى 2800.
1: ونذهب إلى قائمة الفواكه مستمعينا، ولدينا أول المحاصيل في الفواكه الموز 30 كيلوغرام في السلة من 24000 سعر الكيلو من 800.
0: الباباي 24 كيلوغرام من 13000 إلى 14000 سعر الكيلو من 500 ريال.
1: نعم، ونذهب إلى الخرمش 20 كيلوغرام من 40000 سعر الكيلو من 2000.
0: عنب رازقي 20 كيلوغرام من 46000 إلى 48000 سعر الكيلو من 2300 إلى 2400.
1: والليمون وأكيد الليمون ذهب موسمه الآن، ما نجد أنه الكيس الليم مرة غالي، ف 16 كيلوغرام من 45000 سعر الكيلو من 2900.
0: البلح 20 كيلوغرام من 23000 إلى 24000 سعر الكيلو من 1200.
1: أما العنب الأسود 20 كيلوغرام من 38000 وسعر الكيلو من 2000.
0: الرمان 20 كيلوغرام من 40000 إلى 45000 سعر الكيلو من 2000 إلى 2200.
1: أما العنب الأبيض 20 كيلوغرام من 50000 وسعر الكيلو من 2500.
0: الفرسك 20 كيلوغرام من 28000 إلى 30000 سعر الكيلو من 1400 إلى 1500.
1: وختام هذه القائمة العنب العاصمي 20 كيلوغرام من 35000 وسعر الكيلو من 1800.
0: كانت هذه النشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية من سوق المنصورة.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط رحلة القوية اليمنية.
1: ولا ننتقل وإياكم إلى هذه فقرة، فقرة الجدول الخطوط الرحلات اليمنية الجوية، ونبدأها من
2: أولى رحلات كالعادة الثابتة دوما معنا في هذه الخطوط. 512 تقلع من عدن أو أقلعت من عدن في 3 فجرا ووصلت جدة في 5 صباحا.
1: الرحلة 513 أقلعت من عدن أقلعت من جدة 6:10 صباحا ووصلت إلى الرياض 8:20 صباحا.
2: 824 تقلع أو أقلعت من عدن في 3:30 فجرا ووصلت إلى الكويت في 6:30 صباحا.
1: الرحلة 825 أقلعت من الكويت 7:30 صباحا وتصل عدن 10:30 صباحا.
2: رحلة 606 أقلعت من عدن في 5 صباحا ووصلت إلى سيئون في 6 صباحا.
1: الرحلة 606 أيضا أقلعت من سيئون 7 صباحا وتصل القاهرة 10:45 صباحا.
2: و607 تقلع من القاهرة في 12:00 إلى 4 صباحا وتصل سيئون في 3:15 عصرا.
1: أيضا الرحلة 607 تقلع من سيئون 4:00 عصرا وتصل عدن 5:00 مساء.
2: 514 تقلع من الرياض في 9:29 صباحا وتصل جدة في 11:30 صباحا.
1: الرحلة 515 تقلع من جدة 12:30 ظهرا وتصل عدن 2:30 عصرا.
2: 614 ملغى وتم تحويلها مستمعين إلى يوم الغد، أي رحلة عدن القاهرة.
1: الرحلة 608 تقلع من عدن 12:00 ظهرا وتصل القاهرة 3:30 عصرا.
2: 609 تقلع من القاهرة في 9:30 ليلا وتصل عدن في 1:00 فجرا من اليوم التالي.
1: الرحلة 508 تقلع من عدن 6:00 مساء وتصل جدة 8:00 مساء.
2: 509 تقلع من جدة في 9:00 ليلا وتصل عدن في 11:00 ليلا.
1: الرحلة 600 تقلع من عدن 7:00 مساء وتصل القاهرة 10:30 ليلا.
2: وختام هذه الرحلات لهذا اليوم 601 تقلع من القاهرة في 11:30 ليلا وتصل عدن في 3:00 فجرا من اليوم التالي. ونتمنى مستمعينا لكل هذه الرحلات الوصول الآمن.

0: والآن مستمعينا دعونا نذهب إلى جولتنا المعتادة بين صفحات صحيفة عدن الغد، ونبدأها من الصفحة الرئيسية وأول عنوان موجود لدينا، عنوان تحت مجلس الدفاع الوطني يعلنها رسميا معركة شاملة لاستعادة الدولة.
1: والناطق الرسمي لقوات المسلحة: بدأنا تنفيذ القصف الجوي في صندوق القتل المعلن عنه سابقا.
0: مصادر تكشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في انسحابات المخاء وحيس والخوخة وإعادة تنظيم القيادة بالساحل.
1: عدن وأبين ولحك تؤكد الأوضاع تحت السيطرة والقوات تستعاد توازنها وجاهزة لمواجهة أي تحديات.
0: تجهيز مخيمات جديدة في رأس عمران ودار صعد لاستقبال النازحين من الحديدة وتعز.
1: تشغيل أولى مراحل الربط الكهربائي اليمني العماني بقدرة 3 ميجاوات وتمهيدا لخدمة 24 ساعة.
0: وخبر بعنوان اقتصادان وحرب واحدة، كيف تصل كلفة المواجهات إلى موائد اليمنيين؟
1: وإلى صفحات عدن الغد الداخلية ونقرأ منها المزيد من الأخبار. ومقراط سقوط المخا وباب المندب وميون قد يكون بداية النهاية للحوثيين.
0: عضو بمجلس الشورى يطارب طارق بحل المقاومة الوطنية ودمج قواتها تحت قيادة المنطقة الرابعة.
1: في الصفحة الثالثة مستمعينا، مسيرات المقاومة الوطنية تواصل استهداف تجمعات وثكنات ميليشيا الحوثي.
0: غارات جوية تستهدف مواقع حوثية في ميناء ومطار المخا.
1: إلى الصفحة الرابعة تحليل في القسم السياسي في الصحيفة: سيطرة الحوثيين على المخا، تحول استراتيجي يضع باب المندب أمام معادلة أمنية جديدة.
0: وإلى الصفحة الخامسة، الخنبشي يبحث مع وزير الدفاع مستجدات الجبهات ويشيد بتضحيات القوات المسلحة.
1: والشرقبي وقع مشروعا لتعزيز مياه الشرب في لحق وحضرموت.
0: وزير التربية يشارك في المؤتمر الاستثنائي للإسيسكو ويبحث خطط استدامة المنظمة.
1: وهنا صندوق صيانة الطرق يبحث مع مديرة وهي أولويات مشاريع الطرق في المديرية.
0: ووزير التخطيط يبحث مع الصليب الأحمر والأوتشا توجيه المساعدات للمناطق الأشد احتياجا.
1: في صفحة السادسة مناشدة إنسانية للبحث عن المهندس بنافع في صحراء الجوف ومأرب.
0: ومالك صيدلية بخور مكسر ينفي ادعاءات مالكها السابق ويؤكد التزامه بالعقد والقانون.
1: 24 بطارية داخل مدرسة عبد الله حاتم تثير مخاوف السلامة، ومناشدة عاجلة لمحافظ عدن.
0: نداء إنساني عاجل لإنقاذ طفلتين من الصمم الكلي في مديرية سرار بأبين.
1: وأيضا هنا أهالي بعرام يناشدون محافظ شبوة إنهاء انقطاع الكهرباء المستمر منذ أكثر من 90 يوما.
0: وإلى الصفحة السابعة وتقرير بعنوان باب المندب في قلب الصراع، لماذا يسارع الحوثيون نحو المضيق الاستراتيجي، من الجزيرة.
1: وسمير حسن كتب اقتصادان وحرب واحدة، كيف تصل كلفة المواجهة إلى موائد اليمنيين.
0: وإلى الصفحة التاسعة تقرير لمحمد ناصر تحت عنوان نفاذ القدرة الاستيعابية لدى المجتمعات المضيفة، آلاف النازحين من تصعيد الحوثيون يواجهون التشرد والجوع.
1: إلى كتابات كتابنا مستمعينا على السريع في الصفحة العاشرة والحادية عشر، ومنها نقرأ الدكتورة هبة العادروس دعوة محافظ عدن إلى تشكيل مجلس الدفاع وإدارة الأزمات.
0: ورياض أسعد كتب مقال بعنوان لم تنتهي المعركة بعد، ما زلنا في البداية.
1: وهنا خالد سالم بوزير معركة صنعاء بين خطوط الضغط الدولي ومعاناة الداخل.
0: محمد المسبحي كتب مقال بعنوان المخا تشرح ما حذر من هادي.
1: إلى الصفحة الثانية عشر في قسم الرياضة المحلية، ولد علي يحمل أمال اليمنيين في خليجي 27 رغم ضعف الإعداد.
0: لاعبو منتخبنا والوطني للشباب يطالبون الاتحاد مكافأتهم بعد الإنجاز الأسيوي، بيان.
1: وفي الصفحة الثالثة عشر نقرأ في قسم رياضة العالمية، رسميا برشلونة يجدد عقد المصري حمزة عبد الكريم.
0: ويوفيا يطالب محكمة أمريكية برفض طلب شركتين تابعين لفيفا بالتدخل في قضية أنفنتينو.
1: الاتحاد الإنجليزي يغرم هال سيتي بسبب هتافات مسيئة.
0: وإلى الصفحة 14 ومقال بعنوان كيف تعبر المليارات الدولارات الإيرانية عبر البنوك، مقال إندبندنت عربية.
1: إلى قسم المتابعات في ختام هذه الصحيفة، وهنالك عناوين منها اجتماع مرتقب بين إيران ودول الخليج لبحث الملاحة في مضيق هرمز يوم الاثنين طبعا
0: 11 من سبتمبر 25 عاما على يوم غير وجه العالم.
1: نعم، مرت السنوات سريعا، لكن نحن سنقرأ يا يزيد دراسة الطماطم قد تعزز بعض وظائف الدماغ، كيف؟
0: نعم، أفادت دراسة إسبانية حديثة بأن تناول الطماطم بانتظام قد يرتبط بتحسن بعض الوظائف الإدراكية وتغيرات في التواصل بين شبكات الدماغ.
1: وأجرى باحثون مستمعين تجربة سريرية على 42 بالغا من الأصحاء في منتصف العمر يتناولون 35 جراما من معجون الطماطم يوميا لمدة 3 أشهر قبل مقارنة النتائج بفترة غذائية منخفضة باللوكيين وهو مضاد أكسدة رئيسي في الطماطم. وأظهرت الاختبارات تحسنا في انتباه الانتقائي إلى جانب تحسن طفيف في الذاكرة الترابطية، فيما سجلت فحوصات الدماغ لدى مجموعة أصغر تغيرات أولية في الترابط الوظيفي بين بعض الشبكات.
0: كما ارتفعت مستويات الليكوبين في الدم مع زيادة طفيفة في عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ BDNF. وأكد الباحثون أن النتائج لا تثبت أن الطماطم أو الليكوبين يحسنان وظائف الدماغ مباشرة، مشيرين إلى أن الحاجة لدراسة أكبر وأطول لتحديد استمرارية هذه التأثيرات وأهميتها السريرية.
1: يا سلام على سيرة الطماطم، يمكن احنا شوي كم شهر او اقل من شهر يمكن بيدخل موسمه بينخفض سعره ونقدر نشتري وناكل ونسوي اشكال وانواع الاكلات في الطماطم
0: عشان نصير ذكياء.
1: اكيد. كانت هدف جولتنا الاخبارية من عدن الغد. لمزيد من الاخبار تقارير ومقالات يمكنكم الاطلاع عليها في كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. نذهب الى فاصل ثم الى موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين إلى موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم تحت عنوان صحتك النفسية. في ظل ما نعيشه في اليمن من أحداث وتطورات متسارعة، أصبحت الأخبار العاجلة حاضرة في تفاصيل يومنا، وقد تدفعنا كثيرا لمتابعتها إلى حالة من التوتر والترقب المستمر، خاصة عندما تتعلق بأحداث تمس حياتنا وأمننا ومجتمعنا. وبين أهمية معرفة ما يحدث وضرورة الحفاظ على هدوءنا النفسي، تبقى المتابعة بوعي ودون إفراط أكثر أهمية من الانغماس في أخبار طوال الوقت أو طوال اليوم. أكيد مستمعينا هذا موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة، لكن نذهب سوية إلى سماع هذا التقرير مع الزميلة ليان صالح حول ذلك ثم نعود.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث وتصلنا الأخبار في كل لحظة، أصبحت المتابعة المستمرة لما يجري من حولنا جزءا من تفاصيل حياتنا اليومية. وفي اليمن حيث تتلاحق التطورات والأحداث، قد تتحول متابعة الأخبار العاجلة من وسيلة لمعرفة ما يحدث إلى مصدر للقلق والتوتر، خصوصا عندما ترتبط الأخبار بأمننا وحياتنا ومستقبل مجتمعنا. فقد نجد أنفسنا نفتح الهاتف بشكل متكرر، ننتقل من خبر إلى آخر ونبحث عن كل جديد، وكأننا نحاول أن نسبق الأحداث، لكن كثرة المتابعة لا تعني بالضرورة أننا أصبحنا أكثر قدرة على التعامل معها. الصحة النفسية تحتاج إلى مساحة من الهدوء وإلى أن نمنح عقولنا فرصة للراحة بعيدا عن سيل الأخبار المتواصل. لذلك لا بأس أن نعرف ما يحدث، لكن الأهم هو كيف نتابع. اختر مصادر موثوقة، وحدد أوقات معينة للاطلاع على الأخبار، وتجنب متابعة الأخبار قبل النوم أو الاستمرار في البحث عن التفاصيل نفسها مرارا. وإذا شعرت بأن الأخبار أصبحت تؤثر في نومك أو مزاجك أو تركيزك، فتوقف قليلا، ابتعد عن الهاتف، تحدث مع شخص تثق به، مارس نشاطا تحبه، خذ نفسا عميقا. وتذكر أن الاهتمام بما يحدث حولنا أمر مهم، لكن الاهتمام بأنفسنا أكثر أهمية. فليس مطلوبا منك أن تحمل هموم العالم كلها على كتفيك، ولا أن تبقى في حالة تأهب طوال الوقت. تابع بوعي، خذ ما تحتاجه من المعلومات، واترك لعقلك وقلبك مساحة للراحة. فالصحة النفسية ليست ترفا، بل جزء أساسي من صحتنا وحياتنا. وفي خضم الأحداث المتسارعة يبقى الهدوء قوة، والوعي حماية، والاعتدال طريقا إلى نفس أكثر طمأنينة. ليان صالح لراديو عدن.
0: وشكر خاص للزميلة ليان على هذا التقرير. أما الآن أحبتنا المستمعين، نود أن نرحب بضيفتنا العزيزة عبر الهاتف الدكتورة العنود حمود الذرحاني، أخصائية نفسية، لتحدثنا أكثر حول هذا الموضوع، ونقول لها يا صباح الخير دكتورة العنود.
2: يا صباح النور والسرور عليكم،
0: يسعد أوقاتك دائما، وشكرا على هذه الدقائق المهمة من وقتك. وبداية دكتورة، كيف تؤثر متابعتنا للأخبار المتلاحقة المتتالية ومواقع التواصل الاجتماعي تحديدا على صحتنا النفسية؟
2: طبعا عزيزتي شكرا لك مبدئيا، وشكرا للقناة على استدعائي، ويشرفني ويسعدني هذا الشيء جدا. طبعا انت عارفة انه نحن في الأزمات والتغلبات السياسية، العقل الباطني تلقائيا بيتحول الى حاله طوارئ بشكل مستمر. فبالتالي بتصبح مثل ما تفضلت بالمقدمه، ان تصبح متابعه الاخبار ومطاردتها حيله دفاعيه. انا ليش استخدم هذه الحيله الدفاعيه، او ليش عقلي يستخدم هذه الحيله الدفاعيه؟ عشان انا ادور عن الامان المفقود اللي بالوقت الحالي، خلينا نقول انه هو العمله الاساسيه والصعبه اللي نحن بندورها. فكيف انها تؤثر؟ طبعا انا العقل البشري بشكل عام لما بيتعرض للاخبار السلبيه بشكل مستمر، في ظل التقلبات، في ظل اوضاع سياسيه غير معروفه، فالجهاز العصبي على طول بيبقى في حاله كر وفر. كيف يعني كر وفر؟ يعني بالوقت اللي انا بسمع اخبار سلبيه، سواء كنت بتابعها سواء كانت على الشارع، على المواقع على القنوات الدماغ بشكل عام بيظل يفرز هرمونات توتر أشهرها وأول ما يضرب فيه المثال الكورتيزول، وبالتالي لما هذه الهرمونات بيظل بيفرزها وبيظل بحالة طوارئ 24 ساعة هذا تلقائيا بيضعف مناعتنا النفسية، بيضعف مناعتنا الجسدية، بيؤدي للإنهاك، للإحتراق، فقدان الشغف، وهذا بشكل أو بآخر بيأثر علينا وعلى أدائنا اليومي.
3: نعم. طيب ما أبرز العلامات التي تشير إلى أن متابعة الأخبار ومواقع التواصل بدأت تؤثر سلبا على حالتنا النفسية؟
2: طبعا في ثلاث علامات أو في ثلاث اتجاهات رئيسية، في بالجانب الجسدي والجانب النفسي وبالجانب السلوكي، وطبعا كلهم مرتبطين. أنا لما بتأثر نفسيا فأكيد أنا بتأثر جسديا وأكيد أنا بترجم الموضوع سلوكيا. فبالجانب الجسدي احنا بنلاحظ انه من علامات انه هذا بدات تاثر علي بشكل او بشكل خلينا نقول يعني مزمن، اضطراب في النوم، عندي اضطراب في الشهيه، عندي صداع توتري، في شد عضلي، جهازي الهضمي مضطرب. نحن اساسا كشعب يمني جدا مشهورين بالمعده والقولون اساسا.
3: نعم.
2: وهذا بيجي من الاوضاع المغلقه، من القلق المزمن اللي ما بيتوقفش اساسا. هذا على الصعيد الجسدي. على الصعيد النفسي في غضب مستمر، في عصبيه مستمره، او قد يكون المناقض تماما، في تبلد بالمشاعر، في فقدان الشغف، تحرق الدنيا يا اخي ما يهمنا يا اخي، نحن ديتنا مثلا قنبلة ذرية تنسحنا من الخريطة، وهذه كثير نحن نسمعها بالشارع اليمني.
3: نعم.
2: فيهم الاتجاه السلوكي سرعة الاستثارة، يعني قد تكون في مناقشة بسيطة بين فردين لكن بسبب الأعصاب المشدودة بتتحول لشجار سريع سواء كان لفظيا أو جسديا. بنفس الوقت في تفقد هاتف بشكل مستمر، هذا التفقد الهاتف بشكل مستمر سلوك قهري أيضا، ومن الآثار من أبرز الآثار اللي نحن ممكن نحكم إنه هذا الشخص بدأت تأثر عليه بشكل غير طبيعي.
0: نعم، وانتي بتتكلمي يا دكتورة فعلا في بعض العلامات أشعر أنها في موجودة أو في ناس أعرفهم. حقيقة يمكن الأوضاع الأخيرة اللي خلتنا يعني مشتدين أو متابعين كثيرا للأخبار، لكن يا دكتورة لماذا نشعر بالقلق والتوتر وحالة من الترقب عند متابعة الأحداث بشكل مستمر حتى عندما لا نكون يعني طرفا مباشرا فيها؟
2: شكرا لسؤالك عزيزتي. خلينا نحكي ببساطة أكثر، نحن كلنا كشعب يمني

0: عنده في مشاعر وفي صور مخزنة داخليا مؤثرة بطريقة سلبية أساسا. ودائما دائما دائما في البيئات الغير مستقرة سواء كان سياسيا اقتصاديا يترجم العقل فيها أنه أي خطر يمس الآخرين فهو خطر يمس الكل وخطر وجودي، يعني أكون أو لا أكون، هل أنا بعيش اليوم أو بموت، خلاص انتهى الموضوع. الموضوع ما عادش بس أن الوضع يمس الآخرين، لا، عنده خبرة سابقة أنه ما أصبح اليوم في مكان بكرة بيصبح علي أنا في منطقتي في بيتي في مدينتي، فاهمة علي؟ فالخبرات السابقة تلعب بشكل يعني محتمل كبير. وهذا هذا الشعور أو هذا الخوف كمان بيكون سببه غياب اليقين السياسي، أنه أنا أساساً عندي قلق استباقي، ما عنديش أمان، ما عنديش أرضية مستقرة أنا أقف عليها، وهذا اللي يخلينا نشعر بالتوتر حتى وإن كنا مش طرف مباشر في المشكلة.
1: نعم
2: طيب، أكيد السوشيال ميديا لها دور، فسؤالك التالي: ما دور مواقع التواصل الاجتماعي في تضخيم مشاعر الخوف والقلق خصوصا مع انتشار الشائعات والمعلومات غير الموثوقة؟
0: نحن عارفين أن المنصات هذه أساسا قائمة على خوارزميات أساسا.
2: على إيش؟
0: وهذه الخوارزميات وهذه الخوارزميات أساسا بتكون مصممة لتغذية الذهنيات السلبي. فكلما كانت الأخبار مخيفة، كلما كانت الأخبار مروعة، كلما كانت صادمة، فأكيد بيكون بتجمع أكبر قدر ممكن من التفاعل المجتمعي. بالتالي في أوقات النزاعات، في أوقات الصراعات، دائما بتستخدم هذه المنصات، هذه المواقع الشائعات كحرب نفسية أساسا. ما بتكونش صحيحة على قد ما هي تكون هدفها أنه أنا أزعزع هذا المجتمع، فاهم علي؟ فهي دورها جدا مهم، لأنه الشائعات إحنا من فين نجيبها؟ الأخبار المتضاربة من وين تيجي أساسا؟ فعشان كذا أنه لو أثرت هذه الفئة، يعني أنا هذا كمنصة أنا عشان أحصد تفاعلا لازم أثر على هذه الفئة نفسيا، أنا أثرت عليها نفسيا، إذا أنا بخلي هذا المتلقي في حالة تنافر معرفي، المتلقي اللي هو نحن المتصفحين بالهاتف. فأنا طول ما أنا متلقي وأقلب، فأنا هذه المنصات تسيطر علي بشكل أو آخر وتزعزع استقراري النفسي، استقراري المعرفي حتى، وتخليني أفقد الثقة بالمصادر اللي حولي.
1: فعلا. طيب يا دكتور، يمكن احنا بنصفح الفيسبوك من منشور لمنشور، نروح على تيك توك او نروح على انستغرام او حتى على الواتساب، يعني بتلاقينا يعني ناخد وقت طويل جدا دون ان نشعر ان هذا الوقت يمر علينا.
0: صحيح. هذا السلوك شوفي، او خلينا نقول الظاهرة، طبعا انا بقول لك الظاهرة لانه الان خلينا نقول ان السلوك مرتبط بحالة مؤقتة او بوضع راهن. هذه الظاهرة دائما تأتي من منبع من الدماغ بشكل أو بآخر أو بشكل غريزي، يوظف لنا أنه طول ما أنا متصفح، طول ما أنا مطلع، إذا أنا نوعا ما بعطيني أمان، وهذا أمان كاذب طبعا غير حقيقي، أنه طول ما أنا جمعت المعلومات أنا قادر أصد، أنا قادر أنه أحد من المخاطر، فهم علي؟ لكن هذا السلوك بيخلينا ندخل في حلقات مفرقة، حلقات مفرقة وما لها أي ارتباط في الأمان أساسا، بحيث أنه أي خبر ممكن يطمني وأي خبر ممكن يزعزعني. وللأسف هذا الشيء دون جدوى. إحنا بس بهذا التصفح القهري نستهلك طاقتنا، نستهلك أعصابنا بدون فائدة حقيقية.
2: نعم. طيب، إحنا تحدثنا عن المشاكل والآثار وكل شيء، الآن إحنا نبحث عن الحلول. ففي ظل ظروف يعني اللي نعيشها في البلاد والأوضاع هذه السيئة للأسف والاشتباكات، كيف ممكن الواحد يوازن بين متابعة ما يحدث حولنا ويكون عنده معرفة كافية بما يحيط به وبين الحفاظ على استقراره النفسي؟ كيف ممكن أوازن بين الشيئين هذول؟
0: شوف، الجواب يجي على جهتين. في شيء، أول شيء اسمه الوعي السياسي، أنه أنا طول ما أنا واعي سياسيا أيوة ضروري، لكن الوعي السياسي مش يعني أنه أنا أنغمس فيه حتى القرق، أنه أنا أقرق لدرجة أنه هذا الوعي يشل حركتي اليومية، أنه استقرار نفسي يتزعزع بسبب أنه أنا أنه ما عادش أنا واعي سياسيا، لا، أنا قرضان في هذا الجانب مع إنه هذا الموضوع مش بيدنا، فاهم علي؟ والجانب الآخر إنه أنا أفرق ما بين دائرتين مهمة، حاجة اسمها دائرة الاهتمام زي ما تفضلت زميلتنا في المقدمة، في حاجة اسمها دائرة اهتمام، وفي حاجة اسمها دائرة التحكم. وفي فرق، أنا لازم أفرق ما بين إيش دائرة اهتمامي، إنه أنا أكون مطلعة، أيوة يكون عندي فكرة، لكن ما يكون الموضوع هذا مزمن لدرجة إنه أعتقد إنه هذا في دائرة التحكم، أو أمشي في الشارع وأنا أناقش وأشاتم وأضارب ليش؟ لأنه أنا أشوف إنه لازم أسيطر على الوضع، لا، الوضع مش بيدي. إذا هذا بيكون في دائرة الاهتمام، أيوة أطلع بس ما ياخذش وقتي. إنما دائرة التحكم هي الأنشطة اللي أنا أقوم فيها. هنا يجي التفكير.
2: طيب إيش الحلول العملية؟ الحلول العملية اللي ممكن واحد يطبقها، إيش ممكن يسوي علشان يوازن ما بين الاثنين؟
0: أهم حاجة، أهم شيء إنه أنت تخصص وقتين مفترقين للتصفح على واحد. إنه وقت تصفحك حاول قدر الإمكان للأخبار ما يزيدش عن 30 دقيقة. بوقتين مختلفين، يعني مثلا 30 دقيقة في منتصف النهار و30 دقيقة في أول ساعة بالمساء، يعني خلينا نقول على الساعة 7، إذا كنت أنا أنام على الساعة 10، أحاول قدر الإمكان من النصائح أو من أهم الحلول اللي ممكن إحنا نستخدمها، إنه أنا أفصل ما بين وقت نومي ووقت استيقاظي عن الهاتف أو عن الشاشات اللي تسبب لي أخبار مغلقة. فأنا ما أجيش أتصفح وأنا عادني صحيت من النوم، ولا أجي أتصفح وأنا طارح راسي على مخدتي مستعد للنوم. هذا الوقتين وهذه الخطوات العملية هي اللي بتساعد إنه نحن نفصل شوية ونبعد عن هذه المخاطر أو المخاطر اللي بتسببها لنا هذه المواقع.
2: نعم.
1: نعم. طيب يا دكتورة، أنا حابة بس كده أسأل سؤال يمكن شوي خارج، من يتأثر أكثر في الأخبار ومتابعة الأحداث الجارية، هل النساء أم الرجال؟
0: والله شوفي
1: زميلي جالس يتفرج بس أنا عشان تأكد إجابة يعني أكيدة.
0: أشوفي أنا بقولك على شيء، من يتأثر أكثر، النساء أو الرجال؟ أساسا الاختلاف بيكون مختلف بيولوجيا ما بين النساء والرجال. جميل جدا. الرجال بيكون في عندهم تأثر من جانب الحماية، التفكير كيف يأمن أسرته، كيف يأمن وضعه الاقتصادي، كيف يحمي أرضه أو يحمي بلده أو حدوده. بينما النساء الخوف، القلق، بتلاقيها دائما بتبدأ تفكر كيف بسوي بعيالي، كيف بسوي بالمدارس، زوجي إذا كان مشارك في أحد الجهات القتالية. الموضوع عند المرأة بيكون في تأثر عاطفي، بينما عند الرجل بيكون فيه تأثر خلينا نقول جسدي ودفاعي أكثر.
2: يعني اللي فهمه منك إنه خلي الرجل يتابع والمرأة تقلل.
1: عكس السؤال.
0: لأنه حتى رجالنا للأسف يعني أنتوا أتوقع إنكم شايفين ومطلعين على الوضع الآن في السوشيال ميديا. فحتى الرجال للأسف بالوقت الحالي إن لم يكن في جهة معينة، فهو بتلاقي يتناقل من صفحة إلى أخرى، والتعليقات السلبية والتعليقات المسيئة.
2: أيوة.
0: وحرب إلكترونية، يعني إحنا رجعنا حرب إلكترونية أكثر ما هي بأرض الواقع.
1: فعلا مع الأسف الشديد يا دكتورة. لكن قبل الختام نود أن نسمع منك رسالة توجيهيه للمستمعين اللي عم بيستمعوا لنا ولنا نحن شخصيا حول هذه الأحداث أو هذه الأخبار، باعتبار أنه إحنا أيضا متابعين ونحاول قدر المستطاع أنه نظل متابعين، أن لا تسيطر على صحتنا النفسية،
2: وهذا عملنا للأسف.
1: نعم
0: للأسف فعلا. هذه النصيحة أو هذه الرسالة الأخيرة أنا أوجهها لنفسي، وتناقشنا أمس عزيزتي أنا وأنتي أنه نحن أساساً كيف نعمل حل لأنفسنا. فنصيحتي أو مش نصيحتي، خلينا نقول شعارنا أو رسالتنا تكون أنه ما ليس بيدنا خلونا نخليه مش بيدنا. قلنا أن الوضع السياسي والأمني مش بيدي، فرجاء لا نحمل أنفسنا فوق الطاقة، لا نحمل أنفسنا مسؤولية مش مسؤوليتنا. هذا واحد، أنا بس أهتم اللي بيدي، اللي بمسؤوليتي، اللي أنا قادر إنه أنا أتصرف فيه، يعني علاقاتي، ممكن نقول الحفاظ على الترابط الأسري، أحاول قدر الإمكان إنه أنا أطمئن، ما أنشرش الذعر، رجاء عدم نشر الذعر قدر الإمكان، كيف أنا أحافظ على صحتي النفسية؟ صحتك النفسية إن أنت تبتعد عن القنوات الغير صحيحة، الغير رسمية، الغير واضحة. طفي الإشعارات، طفي الإشعارات ثم طفي الإشعارات.
2: اسمعوا،
0: حاول إنك تلغي إشعارات المواقع، بحيث إنه أنت لما تيجي تدخل، أو أنا حتى لما أجي أدخل الموقع هذا أدخل بوقتي أنا، بقراري أنا، بتحكمي أنا. مش التطبيق يوصل لي إشعار كذا تنبيه إنه في أخبار عاجلة وأنا أدخل أهرول. وعلى فكرة هذه المعادلة جدا تؤثر بطريقة أو بأخرى. فخلونا نحن المتحكمين، سواء كان بالمواقع، القنوات الرسمية، شاشاتنا، نخلق مساحات صديقة لنا. خلينا نقول وقت الطعام تكون لأسرتنا، ما تكونش للأخبار. وقت النوم تكون للدردشات الخفيفة بين الأسرة، أو للذكر، ما تكونش لتصفح المواقع. نفس الشيء الوقت الصباح ما يكونش لتصفح المواقع ولا يكون لتناقل الأخبار. نحاول قدر الإمكان أنه يكون لنا، لإنجازاتنا، لعملنا، لأسرتنا، قدر الإمكان عشان نحافظ على أنفسنا.
1: نعم، ونسأل الله الستر والسلامة، ودائما يجب علينا أن نحافظ على أنفسنا. شكرا يا دكتورة على هذه النصايح وعلى هذه المعلومات التي أثريت فيها حلقتنا. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
2: شكرا لك.
1: كانت معنا عبر الهاتف الدكتورة العنود حمودة الذرحاني، أخصائية نفسية.

0: وعدنا لكم مستمعين من جديد وننتقل إلى مساحتكم، مساحة الآراء والمشاركات.
1: نعم.
0: وعبر الأرقام التالية أكيد تتواصلوا معنا 7-8-1-9-5-2-1-2-1 أو 0-2-3-8-7-9-1-3.
1: وسؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة مستمعين وجابونا يعني صراحة، كيف تؤثر متابعة الأخبار المتلاحقة على صحتكم النفسية خلال اليوم؟ ويا ناصر معنا أول اتصال، نقول ألو يا صباح الخير.
2: لو يا صباح الخير والعافية.
1: صباح الخير والعافية وراحة البال يا رب.
2: أنا أبقي راحة. ما والله عزي أم أحمد العقرب ووفاة عمتها.
1: الله يرحمها.
2: أيوة أنا عزيها ونصر صبر إن شاء الله. قلت لك فين بيجي يعني سبحان الله العيال اللي بالقباهات الغلافل ده يعني برضو يعني نذكر الدكتورة ولكن كله بيأثر علينا والله. لا
1: إلا إلا
2: عيشة. أنت تعيش حالة نفسية مضطربة، الرواتب نحن في نازحين واقيم في ذا يعني ضغط على البلاد دي، نحن ورب الكعبة يعني أصلا متأثرة وقسما بالله العظيم. أصحاب الكهرباء من أمس نطالبهم يعني صلحوا الواير بالكامبة الشيبة يصيح وده، فم يرتاع الإنسان والكذب واقين دحين واقين دحين تصلنا لحقيف وأنا مش عارف حق ولحد الآن ولا قام طفوا عام. يا بنتي يعني الحالة.
1: طب ما فيش أحد عندكم يا خالة عشان يشوف الواير كيف أو الكامبة أو أصحابه؟
2: في واحد يعني في واحد عندنا كهربائي مش رضي يعطوه، أما أنا شوفي يعني بدي أعطيه لا ما كلمتني خالة. يعني ناس في بعضهم مهملين يعني أني متى سهرة لحدك والآن يعني وعيالنا يتقتلوا بالجبات كيف في ما فيش حالة نفسية بتطلع يا بنتي؟ الناس قبوهم قتلى، الناس كهرباء ماشي،
1: القلاء،
2: الرواتب، رومنا توقعنا وقسما بالله من 2015.
1: خليها على الله يا خالة وأكيد راح تنفرج من الله سبحانه وتعالى.
2: يعني نحن متأثرين، نحن متأثرين يعني عام مش إلا يعني على عيالنا على يعني كل الأوضاع دي اللي تحصل ليش، والخيانة داخل البلاد وكل حاجة يعني مفتعلة. كيف الواحد بيرتاح الدكتورة؟ يعني احنا حالنا النفسية مضطربة، اطفال اول امس جيبولهم ده خرجوا من المدارس داخل بس عارف في هجمة اقولك القهال ايش
1: ارتعتوا
2: قسما بالله. يعني احنا مش عارفين ايش البلاد يعني انت بترتاح عدن انت بيرتاح عدن، احنا باب المندل قريب وده قريب يعني كله يأثر علينا، ما فيش بعيد ما فيش قالين احنا ابدا من الوضع هذا.
1: فعلا مع السلامة يا خالة الله يعطيك العافية. وهدي لأنه الأمانة مهما قسينا نفكر بالأشياء والأزمات والأحداث اللي بتحصل وإحنا مش بعيدين يعني بالأول والأخير إحنا في عدن وأي لحظة يمكن نرجع نعيش مع عشناه في 2015، لكن برغم هذا كله يعني لازم يكون عندنا أمل بالله سبحانه وتعالى يعني رغم كل حاجة. في اتصال آخر نقول ألو يا صباح الخير.
2: ألو يا صباح الخير عليك. صباح الرضا.
1: صباح رضا على قلبك يا خالة كيفك؟
2: أهلا صباح الخير يا يزيد.
0: يا هلا ومرحبا.
2: صباح الخير لناصر ودموعك غالية علينا يا أسماء بكتنا والله أسماء تعبنا يا بنتي. الدكتورة تتكلم بكوكب نحن بكوكب صراحة، يعني كيف نقفل الإشعارات وكيف نجيب التفاؤل وكيف يعني خلينا نحن ناسا نتكلم بشفافية وناسا واقعيين. أصبحنا نحن كمواطنين خبراء حرب. أنا عن نفسي حسسين أني قدني مشير يعني من صدق من كتما عشنا الحروب عدنا نحن من سنة 2015 عدنا نحن الآن لحد الآن الأمهات اللي عيالهم انقرعوا وماتوا لحد الآن عاد قروحهم ما اندملتش. نحن تعبنا من هذا الوضع، تعبنا من زي ما قالت أسماء من الخيانات من الداخل من ما فيش مي كهرباء رواتب يعني غطوها علينا. بالله عليك أني كيف بتغاضى كيف أني بقول ما عليش ويقع خير ويقع خير بوضع زف ما فيش أي بس بصيصة أمل نلجأ له. يعني أسماء ما بكتش من فضاء، بكت من معاناة معاها رجال من 2011 و 2012 مفتوح على الفراش مش قادر يتحرك مش قادرة تعمل تأخذ حق المعاش بين فترة وفترة وأعتقد عسكري يعني الحياة يعني لعد رحمون مواطن طبطبوا عليه بتخفيض الأسعار بتعطوله الحاجة الكماليات والرواتب لا عاد خلونا احنا كذا ولا عاد خلونا احنا كذا، يعني تعتصدوا بينكم البين وتتخاينوا بينكم البين، والمواطن هو اللي يدفع الفساد وقيمة الفساد اللي انتوا تعملونه. تعبنا يا بناتي، تعبنا يا عيالي. اسعد كم تكلمنا، كم فتحتوا لنا برامج، وكم تكلمنا لا حياة لمن تنادي. يعني زي ما قالت الدكتورة، الشعب اليمني كلنا قولون ومعدة. أنا يا ديانا من الساعة 3 أنا صاحية، إيش اللي قيمني التفكير؟ أنا نرقد نرقد صبحنا، والله نرقد الساعة اللي تجي فيها الكهرباء ولا الثلاث ساعات ننام ونقوم ونجلس يا ابني ونجلس نفكر ونعمل ونحسب. عموما بالأول وبالأخير نجي نقول إن شاء الله ربنا يزيح الغمة هذه من البلاد، وإن شاء الله يخرجنا البر الأمان، وإن شاء الله يصلحها كل فاسد. ما معانا إلا الدعاء وأضعف الإيمان.
1: أيوة.
2: وتحياتي لكم، وسامحونا احنا اليوم برنامجكم من صدق يوقع تقبلي يا ديانا اي حد بيهدر.
1: لا لا كلامكم على عين وراسي، واصلا دي المساحة لكم، لازم نسمع عراكم ونسمع ايش اللي بداخلكم.
2: تحياتي لكم وللمتصلين جميعا، وسامحونا يعني لو
1: لا لا لا شوية. اهلا وسهلا بكم، الله يعطيكم العافية.
2: تحياتي لكم.
0: شكرا
1: شكرا لكم. في اتصال اخر يزيد، خذه.
0: الو يا مرحبا.
3: الو ألو مرحبا، صباح الخير.
1: يا صباح العافية.
3: صباح الخيرات على الجميع، وإن شاء الله يا رب، إيش أقول، إن شاء الله يا رب إنه لا يشجعنا ويعطينا الأمل دائما ويعطينا الخير. ما فيش كلمات تعبر عن عن عن, عن الأشياء اللي اسمعها من خلال أسماء وأم حمزة وكلامكم الموقع فعلا على الوضع اللي احنا عايشين فيه. وما كنت أتمنى والله يا يزيد وديانا إن احنا نوصل لهذه المرحلة. يعني تقريبا كانت 2015 نقطة، يعني نقول نقطة مهمة بحياتنا، وافتكرت نعم. انه الوضع ما بيتدهور اكثر من كذا صراحة. نعم. لكن للأسف الحرب هي تدمر، الحرب هي والنزاعات هي تهدم ما تبنيش. مع الأسف عقول مسؤولينا وحكومتنا ما فيهاش اي صحوة انسانية غير مصالحهم الخاصة، واقولها بالفم المليان، يعني هي تصفيق حسابات ونزاعات، ولا الخط اللي بينهم خط ممكن يسع الكل، ومساحة تسع أيوة. كل التحاور، مساحة تسع الكل للوقفة، للرحمة للناس والشباب اللي تتساقط بدماء يمنية جنوب وشمال، بدماء نحن كلنا يعني عارفين انهم يوقع. يعني نحن الآن صح يمكن نقول عدو، يمكن نقول الجهة الفلانية عدوة، لكن ينفعنا قلبنا لما شوفنا تتساقط بدماء برضو، يعني هذا شيء يوقع. إذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال دم المسلم، يعني الكعبة تهدم أهون من يسفك دم المسلم، فما بالك نحن نتقاتل بيننا البين يا ديانا؟ لوين؟ أكيد بتأثر على صحتنا النفسية يا ديانا. أطفال تخرج من رياض أطفال، وتخرج من مدارس تشوف الدشكة، تشوف الأطقم، تشوف العسكر، تشوف الناس تصيح ودين قرحة مقايبين قرحة. نعم. الوضع نفسه مشتت، يعني إيش بنخلق من أنفس صحية؟ طبعا أنا لما أفتح التلفون وأشوف الأخبار أكيد بنفسيتي بتتعب، حتى لو في أخبار إيجابية أحيانا ديانا ويزيد أكذبها، أقول الله أعلم كذا كذب أو صدق. هذه تحسي نفسك مضطربة، تحسي نفسك نفسيتك ما هيش مستقرة، لجانب أن زي ما قالت خالة أم حمزة فينا أمراض العالم، وأحيانا حتى تروحي للمختبر تبحثي تلاقي نفسك ولا عندك أي شيء، ولا عندك أي شيء، بس نفسيتك تعبانة. ولو لحتي بعد الحرب الناس كلها تعبانة وتروح تبحث ما تلاقيش عندها حاجة، معناته إيش؟ هي نفسيتك اصلا تعبانه
1: فعلا. وزي ما ذكرت دكتوره، يمكن يا استاذه منى، يمكن احنا بعد 2015 دخلنا كلنا، يعني مش فرد او فردين، المجتمع كامل والشعب كامل في حاله من الصدمه والترقب. يعني اليوم احنا مشدودين على انفسنا وخايفين انه نرجع نعيش ما عشنا في ذلك العام.
3: شفتي اكيد، و2015 عاد الاوجاع والاحزان ما زالت موجوده بقلوبنا على اللي راحوا من اهلنا. وكانت 2015 يمكن أنا بالنسبة لي كمنى أتحدث أن أولادي كانوا صغار، الآن أولادي كبروا وأحس أنهم ينخرطوا بذي الأشياء ويترقوا أخبار. أنا نفسيتي أتعب لما أشوفهم يتكلموا على حاجة فيها سياسة، ما أشتي أسمع حاجة ما سياسة يا ديانا يزيد، خلاص تعبت. لأن السياسة هي موجودة في كل العالم والمجتمعات، بس توجه يا يزيد وديانا للأشياء الصحيحة اللي تبني المجتمع.
0: نعم.
3: السياسة توجه لبناء مجتمعنا. يا حكومتنا يا يمن، الحكمة وين الحكمة في الموضوع؟ وانتوا تتنازعوا على حاجات تافهه وتتقاتلوا عيني عينك. ليش الارض تسع الكل؟ الارض تسع الكل، قادرين نعمل ايرادات لنا كلنا وناكل كلنا ونعيش كلنا. نحن نستحق الحياه في الشمال والجنوب، نحن نستحق الحياه يا ناس. ليش نموت؟ ليش نموت انفسنا؟ ما قالش الله كذا؟ ما قالش الله؟ حرام يعني. وهم قادرين والله يعملوا الف حل، لكن جد يعني مش عارفه العقول هذه لفين. بس نسأل الله يزيد ودينا أن ينزل علينا هو رحمته الله يرجعنا بما نحب، وأن أمن اليمن شمالها وجنوبها، وأن توقف النزاع هذا والنزيف الدموي.
0: نعم.
3: وعدن تتأثر بكل مكان يا جماعة، سواء كان في المخا أو في الضالع أو في حضرموت أو في يافع، بأي مكان يحصل لو لاحظتوا شيء عدن تتأثر مع الأسف يعني.
0: أكيد
1: فعلا. نعم. آمين يا رب، نسأل الله
3: السلامة للجميع.
1: آمين يا الله.
3: وإن شاء الله ربنا يعني يستر علينا جميعا. شكرا.
1: آمين والله لا يفقعنا كلنا. شكرا يا أستاذ منى على اتصالك. في اتصال آخر نقول ألو يا صباح الخير.
4: ألو
1: صباح. أيوة معك.
4: معانا. شوفي الكلام اللي قالته خالة أسماء صراحة أحزننا كثير. والله يقويها، الله يثبتها إن شاء الله، يفرق همها وهمنا أجمعين.
1: آمين يا رب.
4: وما قصرت أم حمزة وما قصرت الأستاذ منى، تحياتي لهم من كل قلبي. ولكن إحنا في وضع لا يحسد عليه، والوضع اللي حولنا نافذ لا محالة. إذا كيف نسوي؟ ما معنا إلا نصبر وندعي الله عسى ربي أن يفرج همنا.
0: نعم.
4: هذا اللي نقدر عليه، اللي ما نقدر عليه ما نكلف أنفسنا أكثر من طاقتها، ما نقدر. نحن معانا بيوت، معانا أسر، بتدمر أسرنا، بتدمر بيوتنا، فالأمر يعني نافذ ما معانا إلا ندعي الله بأن ربي يعني يحجي علينا، يجنبنا بإذن الواحد الأحد، يستهل أمورنا إن شاء الله، يبعد عنا كل شر، يبعد عننا كل ظلمة. ظالمين.
1: آمين يا رب.
4: يبعدهم عننا إن شاء الله، وتكون بلادنا بخير وعافية، وتكون بلادنا سعيدة إن شاء الله بإذن الواحد الأحد، ونحاول نقوي بعضنا البعض قدر ما نستطيع.
1: أيوة هذه النقطة مهمة جدا أخ أحمد، لأنه فعلا اليوم يعني برغم كل حاجة يجب علينا أنه نستمد الطاقة من بعضنا البعض. في أشياء زي ما ذكرتوا أنتوا يعني خارج سيطرتنا، يعني خارج إداتنا، إحنا كمواطنين وسطاء ماذا نفعل؟
4: بالله بربك يعني أنا أحطم نفسي في وضع ما أقدر أطلع فيه شيء. أنا أعيش في بيتي مواطن يعني لا محالة.
0: نعم.
4: يعني أسرتي بتتدمر بعدي، اللي جنبي قارب يتدمر بعدي، ما فيش حد بيساعد الثاني في الكلام، أقل شيء الكلام الطيب يرفع معنويته.
1: أيوة
4: لازم. بعدين خالة أسماء وضعها يعني دمرتنا نحن كلنا صراحة، لهذا ربي يقويها، أتمنى لها كل سعادة إن شاء الله، وربي يفرج همها.
1: آمين.
4: إن شاء الله، وربي سبحانه وتعالى ما ينسى أحد.
1: صح.
4: ونحن هذه الصدمات عسى أنها تقوينا يعني، وتخلينا نخرج من الوضع اللي نحن فيه، بس أهم حاجة

0: فينا ان احنا نتقبل الامر بصدر رحب، لانه انا مش قادر اغير. طالما انا مش قادر اغير علي الاستسلام، وادعي الله ان شاء الله باذن الله، وربي هو بيفرج همي وهم الجميع.
1: آمين يا رب.
0: سؤال؟
2: لا لا، عافيتك.
0: يلا
2: الله يعطيك العافيه.
1: شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
1: نعم، ذكر نقطه مهمه وجميله حقيقه. يعني شوفوا، نحن خسرنا كل شيء تقريبا في اليمن. في ناس فقد أهله، في فقد أعزاء عليه، فقدنا الدولة، فقدنا مؤسسات، فقدنا حكومة، فقدنا أمان، فقدنا غذاء، فقدنا كثير أشياء. لكن لا تخلوناش نخسر بعض، يعني مش باقي لنا غير بعض، يعني نقوي بعض. الجار يسأل على جاره، يطمن على الثاني، الصاحب يسأل على صاحبه، يعني ما باقي لنا إلا يعني كل واحد بس يوانس الثاني، يسأل فعلا على الثاني. هذه الحاجة الوحيدة اللي باقي لنا. نعم. بهذه الحياة. ومثل ما قال المتصل أيضا، ما معانا إلا الدعاء. يعني ما فعلا بيدنا حاجة نتدخل بسياسة، ولا بيدنا إن إحنا نغير الأحداث. ما معانا إلا نلجأ لله ونقول
2: ونقوي أنفسنا.
1: أيوة، نقول يا رب قد
2: خلق سهلها. ولقد خلق الإنسان في كبد، يعني بالأول والأخير هذه دار إحنا ما بنستقر فيها للنهاية، وعارفين إنه الإنسان كده كده رح يموت. فليش أنا بخوف نفسي؟ ليش أنا باكل نفسي؟ ليش أنا بجلس أفكر أفكر أفكر؟ ليش الله سبحانه وتعالى ناسيني علشان أنا أجلس أكل نفسي وأدمر نفسي على الفاضي؟ مع الأسف الشديد إنه أوكي الوضع مؤسف مدمر، إحنا كمان كشباب يمكن لو قسينا نفكر يا يزيد مستقبلنا وين رايح، وين كنا، وين رح نكون. فهذه مع الأسف الشديد رح نموت موتتين قبل ما نموت الموت اللي النهائية. نعم، مع الأسف.
1: نستقبل اتصال ونقول ألو، السلام عليكم.
2: ألو، يا صباح الخير.
3: صباح النور.
1: أهلين.
3: صباح النور، معك عدن.
2: يسعد صباحك يا عدن. عدن، ايش طاقة ايجابية؟
3: انا اللي قاعد مهلش معي، ما سمعتكم
2: انت. وانا بتسمعنا الان؟
3: انا معك بالتليفون الان هذه اللحظة.
2: لا لا، انت بأي موقعك، بأي مديرية؟
3: انا في بيتي، بيتي عاد رصت الكهرباء، وعادوا في جيراني لصلحوا هذا سينر حق الخشب. عندي تحسس وحساسيات كثير.
2: السلام عليك.
3: يلا يلا، خارج سياراتي من الطاقة، يلا خارجينا.
2: أعطينا كلام إيجابي اليوم. موضوعنا يا آدم نتكلم كيف تؤثر متابعة الأخبار المتلاحقة على صحتك النفسية.
3: والله عاد أنا أمشي من صورة لقيت واحد جنبي، ما أعرف وش نذر شفته يشتي دقدقنا شمتبه، لكن سويت له زفة.
2: أوكي.
3: زفيته قلت له خلينا متفائل في حياتي.
2: أيوة،
3: لأن الحياة بتفاؤل، بدون الحياة بتفاؤل ما في فائدة.
2: صح،
3: ماكو فائدة، ماكو.
2: الله يسعدك يا رب، وإن شاء الله إحنا كمان نكون على قد هذا التفاؤل الذي لديك.
3: أيوة، وكمان الواحد يدعي الله كثير، وهذا غيابنا عن ذكر الله أصلا. الغياب الذكر الله، الشخص ما يغيب عن قول الله عز وجل، مش كبيرة، مشكلة كبيرة
2: فعلا.
3: يلا تحياتي
2: وتحية لك يا آدم، شكرا على اتصالك الجميل.
1: شكرا. خلينا كمان نذكر بنقطة مهمة سريعا، اللي هو احنا ما نلومش حد لو قهر، لو زعل، لو بكى، لو تأثر. حتى انا بنفسي والله اكلمكم الان انه انا هم احيانا افكر بالسياسة، قس احلل الاخبار، يعني هو في النهاية عملي، يعني انا مضطر ادخل في السياسة واقرأ واطلع واهم كمان، فعادي كلنا تحصل لنا هذه الاوقات. بس ايش الفرق؟ ما نطولش، ما ننغمسش بهذا الشيء وتصبح حياتنا كلها متمحورة عليه. يعني ازعل قليل عادي، فكر قليل، هذا شيء سهل. أهم شيء ما تكبتش مشاعرك، شوفوا الكبت مش حلو، يعني ابكي، تأثر، خليك إنسان. لما تجلس تقول لا بكبت بالأخير بيرجع عليك والله زي الضربة، زي اللطمة قوية كذا بتجيك بتكسرك كسر. فدائما عبر عن مشاعرك بوقته، ولكن ما تطولش فيها. دائما كون في اعتدال بحياتك، بالحزن، بالسعادة، بكل شيء لازم يكون في اعتدال وميزان. يعني في الأخير
2: معنا اتصال، نقول ألو يا صباح الخير.
4: ألو.
2: يا ألو.
4: صباح الخير.
2: صباح النور.
4: كيف ديانا وناصر؟
2: ديانا وناصر ويزيد.
4: والتحية لبرضو المتصلين. وأشتري أقول لك أنه جموع اسمه صراحة الحجة اسمها أثر علينا خالي
2: فعلا.
4: وأشتري أطلق الموضوع صراحة، أطلق في الموضوع والدكتورة أطلقت الموضوع. أطلق الموضوع يمكن ما حد أطلق له في نفس الحلقة. مشكلتنا لينا وانت اعلامي وانا رفايج مخرج عارفين ومش عارف المعقول الثالث.
2: ايوه
4: في التواصل الايام رسائل التواصل.
2: ايوه
4: هذه مشكلتنا انه مشكله باللغه العربيه. اقتلوا كلهم صحفيين وسياسيين ومحل العسكريين ومراسلي وكاله انباء. يعني واحد يسمع خبر يكتب اربع اخبار فوقه. هذا اثر على الناس العديد مثلا مش فاهمين الحاجات هذه. اثر عليهم يجيب القلق لهم لغه اسمك يقول لك ده هجمه ودي يقول لك عمل كذا ودي يقول لك يعني يزيد لك اضعاف اضعاف الاخبار. وهذه مشكله. نقول لهم رافه في المواطن العادي انت معك تليفون اسمع الاخبار اذا لابد انك تشوف الخبر نقول خبر على الاقل جيد او الواقعي على الاقل هي الخبر. حتى بعض الامور الواقعيه المفروض ما تنقلهاش لما تاثر على الناس. لكن مشكلتنا انهم زايدين يجي يطور لك فوق الشيء شيء اخر وهذا نصيبه نصيبه على المواطن. شوفي دادي انا وناصر انا كنت مره امس في البيت جالس.
2: ايوه
4: تعرف الكهرباء امس ما فيش كهرباء
2: صح
4: انا متعود اسمع التلفزيون الاذاعه والهذا ونظر. بعدين اقول لابني قبل اتصالات اقول له خرج يقول اتصالات اقول له غلالي يقول ما اشتعي يا ابا اقول له غلالي ما اشتعي. قلت ليش ليش تشتغلالي؟ قال لي تشتينا كالقلب كالقلب الناس كلهم كتبوا اعلاميين صحفيين سياسيين لو قريت اخبار حتى لا يكذب او صدق بتاكد عليك افضل لك ما اشتعي لان نص الاخبار اغلاها قال نصها كذب فيك ها؟
2: ايوه
4: فهذه مشكلتنا يعني نقول لهم اتقوا الله لما اسمع كرد واحد يقول لك هجمه واحد يقول لك فلانه يا اخي حتى لو سمعت خبر صحيح وياثر على الناس تجنبه او قب على الاقل حاجه مخرج جانب ايجابي انه والله لا بيقع ربنا بيشتري حاجه تقع حلول. لكن الادمان انا احترامي للناس الاخبار هذه انه كل واحد سوى اعلامي هذا جريمه وجرائم كان يسموها زمان الصحف الصفراء.
2: ايوه
4: فالمشكله هذه يسموهم بالنابليون طابور الخامس اللي يكون يفتن بين الطريقين
2: صح.
4: لا طول انا اشرب هذا الكلام والله يوفقكم.
2: وشكرا جزيلا يا عم محمد على اضاءتك المهمه جدا. يعني معنا اتصال اخر نقول الو يا صباح الخير.
5: الو صباح الخير والعافيه عليكم.
2: صباح الخير والعافيه على قلبك يا عوض.
5: صباحك ديانا ويزيد والمخرج ناصر
1: حياك الله.
5: ايوه والله بالنسبه للموضوع اليوم موقع صراحه وانا يعني ترحم الخاله اسمها خاله اسمها تعبان والله. يعني حرمه كبيره بالسن وماشي معاها ظهر اللي ينتهز بالناس ومعها رجل مسن على الفراش من حقها والله انها تصيح وتبكي من حقها والله يعني تعبانه في هذه الحياه. بسبب من؟ بسبب الاوضاع. اذا كان امورنا ميسره ويب هذا السن ما تحصلها في راحه. لكن يعني متوقعين من كل شيء. تقول لك علي كهرباء انقطع خطهم ما قدرت يعني ما قدروا يجوا يصلحون العضل. يعني حتى الماء اصبح صعب تقري لما تدوخ وهي ماش معها حد يعني اللي
2: تسد عليه تقري له يتابعها.
5: حتى والله صح بيتها يعني عيل الصوت صدقوا والله صدقوا هي غريبة مني والله انا صح بيتها عيل الصوت.
2: لا اله الا الله.
5: وانا والله بعد الحرب هذه 2015 خلينا نقول بنفعل بخير بيجي بخير. ونحن والله من ازمه لازمه في 2019 حصلت يعني مداوشات و2020 بنص الخبر والان احنا في هذه الايام نعيش برضه في قلق. حتى الطفل انا والله اني طلعت باص انه طفل عمره 12 سنه ويتكلم بالسياسه ويتكلم على المعارك وانه الطياره مسيره وانه ما دوخ بي 12 سنه وضع حامل الهم ده كله.
2: لا اله الا الله.
5: والله مشكله كبيره يعني الجيل هذا تربى كله على مشاكل الحروب
1: للاسف.
5: ومتى بقى نخلص من هذا مش عارفين متى والله. الله يتعبنا والله. ولا زي ما قالت خلاص مع الاطفال مالكم روحتوا ايش قالوا خلاص قالوا الدنيا حرب لا تجيش مدرسه.
2: ايوه صح
5: يعني القلق والخوف والله القلق والخوف. وزي برضه ام حمزه لما قالت اني تقوم بالليل عارفه ايش اللي قيمه وفعلا احنا نقعد لما تصير كهرباء بس
2: صح.
5: ونسال الله السلامه والحسن لهذه البلاد. احنا والله يعني مش يعني ما نستحق الظلم والقهر وهذا فايتنا يكفي ما فينا.
2: اي والله امرهم لله اللي خلونا نبدا الوضع.
5: الله الله يقاضي مكان السبب. وعلينا بالدعاء زي ما قالوا المتطهرين علينا بالدعاء والله.
1: نعم
2: فعلا شكرا جزيلا يا عوض. الله يعطيك العافية. وشكرا لجميع المتصلين أحبتنا وأحبابنا الذين شاركونا همومهم وشاركونا آرائهم في هذه الحلقة. أكيد إحنا ما طرحنا هذا الموضوع علشان إنه يزيد نزيد على الناس لا. وإحنا أكيد مش عايشين في دولة أخرى بالأول والأخير. إحنا عايشين هنا في عدن. ما يحصل في عدن أكيد راح يتأثر علينا. ودائما الحروب مستمعينا لا تقوم ولا تنتهي إلا بالحروب النفسية. فنفسيتكم يجب أن تكون قوية قوية قوية. يعني في دول يزيد سقطت فقط لأن نفسية شعوبها يعني كانت في ذعر قلق توتر فانهارت قبل أن ينهاروا عسكريا. فنحاول إحنا قدر الإمكان والمستطاع إنه ما قد عشناه لنعيش مرة أخرى، أن نكون نحن أقوياء. وأكيد من سيأتي إلينا ليس أقوى منا إطلاقا. نذهب إلى قراءة تعليقاتكم أحبتنا لكل من شاركنا في الواتساب أو حتى في الفيسبوك، وإليك يزيد البداية.
1: نعم ابدأي ديانا.
2: يزيد مشغول. نذهب إلى أم يزن وبتصبح علينا. السلام عليكم إلى صباح عدن الغد الأستاذ يزيد والأستاذ ديانا وناصر، صباح الخير. يا سلام على شباب عدن حفظهم الله فيهم الخير، أمس بعد صلاة الجمعة هبوا إلى المستشفيات والمستوصفات للتبرع بالدم لأخوانهم المصابين والجرحى رغم الظروف المعيشية الصعبة. رجاء من راديو عدن الغد والقائمين عليها نظر للظروف التي تمر بها البلاد والدموع التي تسيل والدماء التي تسفك، رجاء ما في داعي للأغاني حاليا، استبدلها أناشيد دينية ووطنية مراعاة لهذه الظروف الصعبة. شكرا جزيلا يا أم يزن، ورسالتك ستذهب إلى الإدارة.
1: نعم، وبخصوص الجرحى والتبرع بالدم كمان في مستشفى عبود نوهكم لأنه محتاجين تبرع لدم فصيلة AB AB بلس وAB ماينس، فأنا رايح أصلاً كمان اليوم العصر لأتبرع بما أنني AB بلس يعني، فاللي هو كمان هذه الفصيلة ياريت يتوجه لمستشفى عبود اللي في الخور. وكمان نقرأ تعليق أنور يحيى السلمي الوصابي يقول: اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا، اللهم أصلح البلاد والعباد يا رب، صباح الخير والسعادة.
2: نعم أيضاً.
1: ولدينا إبراهيم العزب الوصابي يقول: صباح الخير. صباح الخير عليك كمان. وأبو خالد حلصم يقول: قادتنا إذا اتفقوا سرقونا وإن اختلفوا قتلونا.
2: مؤسف جدا. أذكر صديقتنا من العنده بتصبح علينا وتقول: اللهم في هذا الصباح اجعل لنا نصيبا في كل خير تقسمه وفي كل نور تنشره وفي كل رزق تبسطه وفي كل ضر تكشفه وفي كل بلاء ترفعه، صباحكم بشار وفرح وأمان محققة آمين يا رب. وتحياتها للمستمعين والأم حمزة وعودة حميدة لكم في الإذاعة إن شاء الله، احنا أكيد باقين فيها. والله موضوعكم مؤلم جدا والخالة أسماء أثرتنا جدا، وإن شاء الله ربي يصلح البلاد والعباد يا رب. بس نقول الحمد لله على العافية، وإن شاء الله ربنا كريم ما ينسى عبده فعلا. خليها على الله يعني، دائما في البداية أنا في رسالتنا الصباحية خليناها من عبارة خليها على الله، فدائما يجب علينا أن نخليها على الله والله سبحانه وتعالى لن يتركنا.
1: ولدينا تعليق من أبو خالد حلصم كمان يقول: مع سؤالنا التفاعلي اللي سألناه يقول: تؤثر تأثير سلبي طبعا، إضافة إلى ما نعيشه مؤخرا من أزمات يومية، تأتي هذه الأخبار وتصبح كابوس، لأن هذا يعني أن إذا استجدت الأمور فيجب عمل احتياط لتموين غذائي، ومن أين سيأتي هذا والرواتب ضائعة، وكل هذا يعود على حالتنا النفسية. لهذا يجب عدم الانجرار خلف الشائعات وعدم تصديق كل ما ينشر حتى نحافظ على صحتنا ونفسيتنا. اللهم اصرف عنا كل شر. شكرا جزيلا على تعليقك أبو خالد حلصم.
2: نعم أماني الحامي، ربنا أصبحنا لك شاكرين ذاكرين حامدين راضين، عليك متوكلين لك الحمد ولك الشكر. ربنا فاتمم نعمتك علينا وعافيتك وسترك وأسعدنا في الدنيا والآخرة. اللهم أمين. وسعد صباحك يا أماني، وبتصبح على جميع المتصلات والمراسلات من أمان الحامي.
1: وأبو عبود أيضا يقول معلقا: والله العظيم قفلت علينا النفسية، حتى من العمل علي التزامات للناس لازم نخلصها وما قدرت تشتغل، 3 أيام مرابط على الجوال ليل نهار، قصده يمكن على متابعة الأخبار.
2: أيوة أيوة
1: أكيد، الله يعينك يا أبو عبود أكيد والله يوفقك.
2: وحاول قدر الإمكان والمستطاع أنك تفصل الواقع الافتراضي وما ينقله من شائعات وما أخبار وإلى ذلك إلى الواقع. الواقع يجب علينا أن نعيش اليوم، فدائما الإنسان ربما لا ينكسر إذا عاش واقعه. أم قاسم بتقول: في كل صباح يا رب أصبح على أحبتي أصبح أحبتي بعظيم غفرانك ويسر طريقهم، ولا تجعل في يومهم سوءا إلا رفعته ولا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. يسعد صباحك أم قاسم.
1: إخلاص ناجي تقول معلقة: صباحكم رضا وأمان وراحة بال، الوضع صار مرعب ومخيف وأزمات تخنق وراحة بال مختفية، لا نوم ولا نفسية حلوة، ما فيش غير القلق والتوتر وحياة سلبية وكابوس، نتمنى ينتهي بسلام. والله يا خلاص شوفي أنا أتفق معك، لكن
2: إحنا أقوى يعني، أنا دايما أقول إحنا أقوى،
1: أنت أقوى من كذا يعني، كلنا والله معلش نمر في لحظات قلت لكم سلبية، نزعل نبكي، معلش إحنا بشر في النهاية، لا تكبدوش مشاعركم يا ناس، لا تقسوش دايما كذا لازم أكون قوي 24 ساعة، لا صعب يعني، في الأخير يجي لك الهموم كل اللي قست تكبتها خلال اليوم،
2: كمان ما لازم تكون ضعيف يا يزيد، كمان ما لازم تكون ضعيف،
1: لا يعني مش ضعيف،
2: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
1: في حاجة اسمها اعتدال ما بين الشيئين، يعني تعبر وبنفس الوقت ما تخرجش عن الإطار اللي هو يعني الطبيعي.
2: نعم أم حمزة، مع الصباح تبدأ الحياة في أجمل العلامات، إشراقته نسماته أدعية صباحية عبارات جميلة، ابتسامة فرح تفاؤل فالسعادة تغمر القلوب. صباح الخير، يسعد صباحك يا أم حمزة. ونذهب الآن أكيد إلى حنين صديقتنا. صباح الخير عليكم، صباحكم معطر بذكر الرحمن، صباحكم نور وقرآن، صباحكم بر وإيمان، وقلوبكم مفعمة بشكر الله الكريم المنان. اللهم في هذا اليوم الفضيل ألبسنا لباس التقوى، واكفنا ما همنا، وسعدنا بطاعتك، وارزقنا من أوسع كرمك، واحفظنا من كل شر وفرج، أهمنا وأسعد قلوبنا وأرحب لنا، واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. أسعد الله صباحكم ديانة ويزيد وناصر والجميع يا رب، ويسعد صباحك يا حنين، وشكرا على هذه الكلمات الجميلة.
1: طيب فتحي طائف سيف ناشر لديه تعليق يقول: صباحكم عسل طاقم راديو عدن الغد. وبهذا أنا انتهى عندي التعليقات بالبوستر.
2: نعم، وشكرا لكل من علق لنا في البوستر أو في بثنا المباشر في الفيسبوك، نحن سعداء جدا بأن تكونوا متابعين لنا وأن تسندونا بكلماتكم الجميلة في هذا الصباح. حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا انتهت، على أمل أن نراكم غدا في نفس التوقيت عند الساعة 8:30 صباحا، وتذكروا خلوها على الله، يعني ما فيش داعي أنكم تأكلوا أنفسكم، تتعبوا تهموا تصدقوا الإشاعات وما أكثرها على مواقع التواصل الاجتماعي وما أكثر على هذا الهاتف الجوال الصغير. في الأول والأخير يا يزيد دائما نقول ما تخليكم ضعفاء إطلاقا، إحنا في وقت لازم نكون أقوياء، وما كتبه الله لنا لن يصبنا إلا ما كتبه الله لنا. إلى هنا انتهينا، غدا نعم. حلقة جديدة، لذلك الحين كونوا بخير وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حب لغرته، فليت أنا بقدر الحب نقتسم. قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه والسيوف دم. فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. أعيذها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. وجاهل مده في جهله ضحكي، حتى أتته يد فراسة وفم. إذا رأيت نيوب الليث بارزة، فلا تظنن أن الليث يبتسم. ومرهف سرت بين الجحفلين به، حتى ضربت وموج الموت يلتطم. فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
3: وماذا تركت للأمير إذ وصفت نفسك بالشجاعة والكياسة والفصاحة والرياسة؟
4: ألست سارق هذا البيت من أبي العريان العثماني الذي قال: أنا ابن الفلا والطعن والضرب والسرى، وجرد المذاكي والقنا والقواضب.
5: ومن قول أبي عبادة: اطلبي ثالثا سوايا، فإني رابع العيس والدجى والبيد.
2: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره، إذا استوت عنده الأنوار والظلم.
6: وسرقت هذا من معقل العجلي: إذا لم أميز بين نور وظلمة بعيني، فالعينان زور وباطل.
7: ومن قول محمد المكي: إذا المرء لم يدرك بعينيه ما يرى، فما الفرق بين العمي والبصراء؟
2: كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون والكرم. ما بعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. أنا مملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم.
3: سرقت هذا من عمرو بن العبد، أوضحت من طرق الآداب ما اشتكلت دهرا، وأظهرت إعرابا وإبداعا، حتى فتحت بإعجاز خصمت به للعمي والصم أبصارا وأسماعا.
8: كفى يا أبا فراس.
2: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.
3: مسخت قول دعبل يا رجل، ولست أرجو انتصافا منك ما ذرفت عيني دموعا وأنت الخصم والحكم.
8: ما ردك عليه يا أبا الطيب؟
2: أتساويني به يا مولاي؟
3: تتعالى علي يا ابن السقاء.
2: بأي لفظ تقول الشعر زعنفة، تجوز عندك لا عرب ولا عجم. سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم.
8: خير من تسعى به قدم يا أبا الطيب،
6: وتترفع عن إجابتي.

كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم؟ هذا عتابك إلا أنه مقة قد ضمن الدرة إلا أنه كلم.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
8: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
0: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
0: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر، طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
3: سريع، قصة شاعر سوداني عاش أغلبية حياته في مستشفى المجانين. ليش؟ هذا الشاعر قيل بأنه قال أبلغ بيت شعر غزلي في العصر الحديث تحديدا. قال أنه في أحد الشعراء السودانيين فقد عقله في آخر أيامه، فقرروا أهله أنهم يسافرون للخارج عشان يعالجونه. في المطار شاف سيدة جميلة جدا معها زوجها، فأطال النظر فيها وزوجها الضايق صار يبدأ يحاول يمنعه بس هو ما رد. قال بيت شعر: أعلى الجمال تغار منا، ماذا علينا إذ نظرنا؟ هي نظرة تنسي الوقارة وتسعد الروح المعنى. أكمل دنياي أنت وفرحتي، ومن الفؤاد إذا تمنى أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. من سمع هذه الأبيات الأديب عباس محمود العقاد قال: مين قال هذه الأبيات؟ فقالوا له أنه شاعر سوداني اسمه إدريس جماع. قال لهم: طيب هو وين الحين؟ قالوا له: بمستشفى المجانين. قال: فعلا هو هذا مكانه، لأنه هذه الأبيات لا يقولها شخص عاقل. سفروه على لندن عشان يعالجونه. راح للمستشفى وأعجب كثير بعيون ممرضته، وبدأ يطيل النظر في عيون ممرضته فخافت، فراحت اشتكت على مدير المستشفى انه قالت لها هذا يطالع فيني بهذه الطريقه. قال لها: البسي نظاره سوداء. فايش قال لها ادريس؟ هنا قال لها البيت الاشهر: والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالتين بتاره. لما ترجموا بيت الشعر هذا للممرضه بكيت وتاثرت كثير، وصنف بيت الشعر هذا بالبيت الابلغ في الغزل في العصر الحديث. قصة الشعر هذا جميلة جدا ومؤثرة جدا للأسف. في السنابات الجاية بقول لكم أشهر أبيات قالها إدريس جماع. شوفوا كيف وصف حظه: إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، صعب الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، أن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه.

مجلس الدفاع الوطني يؤكد قدرة الدولة على استعادة المبادرة وعدم السماح بتحويل الساحل اليمني إلى منصة لابتزاز العالم. رئاسة هيئة التشاور والمصالحة والقوى السياسية تؤكد وحدة الصف وإسناد الدولة في مواجهة التصعيد الحوثي. القوات المسلحة تؤكد بدء القصف في صندوق القتل المعلن سابقا. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني بحضور أعضاء مجلس القيادة سلطان العرادة وعبد الرحمن المحرمي والدكتور عبد الله العليمي وعثمان مجلي ومحمود الصبيحي وسالم الخنبشي، فيما غاب بعذر عضو المجلس طارق صالح. وكرس الاجتماع بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغرة ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي والوزراء والمسؤولين المعنيين أعضاء مجلس الدفاع الوطني، خصص لمناقشة التطورات الميدانية على امتداد مسرح العمليات العسكرية في ضوء التصعيد الإرهابي للميليشيات الحوثية وتداعياته على الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي وأمن الممرات المائية. واستمع المجلس إلى تقارير وإحاطات عسكرية وأمنية حول سير العمليات في جبهات تعز ومأرب والجوف والبيضاء والضالع وعدد من المحاور ومستوى الجاهزية القتالية والإجراءات المتخذة لاستعادة المبادرة في عدد من الجبهات، وحيا أبطال القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية في مختلف ميادين الشرف والبطولة، مشيدا بما حققوه من انتصارات ومكاسب ميدانية مهمة في جبهات مأرب والجوف والبيضاء، وما أظهروه من بسالة وثبات وقدرة على إفشال مخططات الميليشيات وتكبيدها خسائر كبيرة. كما وقف المجلس أمام التطورات الأخيرة في منطقة الساحل الغربي في محافظة تعز، بما في ذلك إعادة تموضع القوات في المنطقة، مؤكدا أن أي تقدم ميداني عارض لن يمنح الميليشيات حق فرض أمر واقع بالقوة، ولن يغير من حقيقة أن هذه المعركة ليست معركة موقع أو مديرية أو جبهة منفردة، بل معركة وطنية شاملة لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني، مشددا على أن المعركة الشاملة لاستعادة مؤسسات الدولة لا يمكن أن تترك جيبا من أرض الجمهورية خارج سيادتها أو تسمح بتحويل أي جزء من الأراضي والسواحل والجزر اليمنية إلى منصة لتهديد اليمن وجيرانه والملاحة الدولية. أكد مجلس الدفاع أن عملية الردع التي بدأتها القوات المسلحة لن تكون محصورة بجبهة أو منطقة بعينها، وأنها ستتعامل بكل حزم وفق تقديراتها العسكرية وقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني مع مصادر التهديد وتحركات الميليشيا في مختلف مسارح العمليات. ودعا المجلس المواطنين في مناطق العمليات إلى الالتزام التام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن القوات المسلحة والسلطات المختصة، الابتعاد عن مواقع وتحركات وتجمعات ومخازن عتاد الميليشيات الحوثية حفاظا على سلامتهم، مؤكدا أن اليمن وهو يدافع عن باب المندب وسواحله وجزره ومياهه الإقليمية لا يدافع عن نفسه فقط، بل يقف في خط الدفاع الأول عن حرية الملاحة والأمن البحري واستقرار التجارة العالمية ومصالح دول وشعوب تتجاوز حدود اليمن والمنطقة بأسرها. ودعا مجلس الدفاع الوطني المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياتهم وعدم السماح بتحويل باب المندب والسواحل والجزر اليمنية إلى أوراق ابتزاز أو منصات لتهديد الملاحة والتجارة الدولية، مؤكدا أن اليمن لا يطلب من العالم أن يخوض حربه نيابة عنه،
إنما أن ينفذ قرارات الشرعية الدولية ويدعم جهود حكومته في حماية أراضيها وسيادتها ومياهها الإقليمية ومؤسساتها الوطنية. حمل المجلس والميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن تداعيات تصعيدها الإرهابي، مدينا بأشد العبارات الاعتداءات المتجددة للميليشيات الحوثية الإرهابية على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا أن استخدام الأراضي اليمنية لشن الاعتداءات على المملكة يمثل في الوقت ذاته عدوانا على مصالح الشعب اليمني. أشاد المجلس بالالتفاف الشعبي الواسع حول القوات المسلحة والمبادرات المجتمعية والقبلية والإنسانية لإسناد المقاتلين وإغاثة النازحين ورعاية أسر الشهداء والجرحى، مجددا دعوته لأبناء القبائل والمغرر بهم في مناطق سيطرة الميليشيات إلى عدم الزج بأبنائهم في حرب لا تخدم مصالح اليمنيين، مترحما على أرواح شهداء القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمواطنين الذين ارتقوا جراء الاعتداءات الحوثية، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وموجها الحكومة والجهات المختصة بمواصلة رعاية أسر الشهداء والوفاء بحقوقهم. وفي السياق ذاته، أكدت هيئة التشاور والمصالحة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومساندتها للقرارات والإجراءات التي يتخذها مجلس الدفاع الوطني لحماية البلاد واستعادة مؤسسات الدولة ورفع جاهزية القوات المسلحة والتعامل مع التهديدات الراهنة. وشددت الهيئة في البيان الصادر عن اجتماعها برئاسة رئيس الهيئة محمد الغيثي على أهمية وحدة الصف والموقف وتكامل جهود القوى والأحزاب والمكونات السياسية والوطنية الوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والقرارات والإجراءات التي يتخذها مجلس الدفاع الوطني للتعامل مع التطورات والتهديدات الراهنة. وحيت الهيئة والتضحيات التي يقدمها منتسبو القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها العسكرية والأمنية والمقاومة المساندة للدولة في جبهات المواجهة، محملة ميليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته ومحاولاتها جر بلادنا وشعبنا إلى صراعات تخدم الأجندة الإيرانية. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة بدء القوات الجوية القصف في صندوق القتل المعلن سابقا. وطالب المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد ماجد النزيلي المدنيين بالتجنب استخدام طريق تعز المخا وكذلك المخا ذبابة وعدم استخدام الطرق المحظورة حتى إشعار آخر. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أفراح زوبا خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني تطورات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي وتهديدها لأمن باب المندب وتداعيات ذلك على أمن اليمن والمنطقة وسلامة الملاحة الدولية. وأطلعت الوزيرة نظيرها البحريني على المستجدات الأخيرة، مؤكدة أن التصعيد الميليشيات في الساحل الغربي وتهديد أمن باب المندب يندرج ضمن مخطط يخدم الأجندة الإيرانية ويسعى إلى تحويل موقع اليمن وسواحله وجزره إلى أدوات ضغط على دول المنطقة وابتزاز التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، مشددة على تمسك الدولة بحقها ومسؤوليتها في حماية شعبها واستعادة سيادتها على كامل أراضيها ومياهها الإقليمية. وأكدت الوزيرة أهمية حشد دعم عربي ودولي فاعل يترجم الإدانات إلى إجراءات عملية تدعم الحكومة وتمكنها من حماية سواحلها وموانيها وجزرها وتسهم في وقف تدفق السلاح والتمويل والخبرات الإيرانية إلى الميليشيا. كما بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فراح زوبا خلال اتصال هاتفي مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيفن دوتي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين
ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، التصعيد الأخير لميليشيا الحوثي الإرهابية وتداعياته الإنسانية والأمنية وتهديداته للملاحة الدولية. أكدت الوزيرة أن الدولة تمارس حقها الدستوري والمشروع في حماية مواطنيها وأراضيها ومؤسساتها وسيادتها وفقا للقانون الدولي، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تطلع به المملكة المتحدة بوصفها حاملة القلم في مجلس الأمن بشأن الملف اليمني ودعم مؤسسات الدولة وقرارات الشرعية الدولية وحشد موقف دولي واضح تجاه التهديدات التي تطال المدنيين ودول الجوار والبحر الأحمر وباب المندب. إلى ذلك أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أن الدولة اليمنية تطلع بمسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها وأراضيها وسواحلها وموانيها ومياهها الإقليمية، أن تمكين مؤسساتها من أداء هذه المسؤولية يمثل ركيزة أساسية لأمن باب المندب والبحر الأحمر والملاحة والتجارة الدولية. استعرضت وزيرة الخارجية خلال لقائها رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سومونيه وسفراء وممثلي بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، استعرضت مستجدات الأوضاع والتصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية في تعز والساحل الغربي ومحاولاتها للتمدد باتجاه باب المندب وما يترتب على ذلك من مخاطر تتجاوز الداخل اليمني إلى أمن المنطقة والممرات البحرية الدولية. وشددت الوزيرة على أن حق الدولة في الدفاع عن مواطنيها وسيادتها والتصدي لمحاولات فرض وقائع جديدة بالقوة حق أصيل، مؤكدة أن مؤسسات الدولة الشرعية هي الإطار المسؤول عن حماية المصالح الوطنية والسيادية. وحذرت الوزيرة من خطورة استمرار الدعم الإيراني لميليشيات الحوثي وما يوفره لها من تسليح وإمكانات لتوسيع نطاق تهديداتها إلى دول الجوار والممرات البحرية، مؤكدة أن توظيف موقع اليمن الاستراتيجي كأداة للضغط والنفوذ الإقليمي يهدد أمن المنطقة ومصالح المجتمع الدولي، مؤكدة أهمية تعزيز قدرات القوات البحرية وخفر السواحل وتأمين الموانئ ومكافحة شبكات تهريب السلاح والتمويل. وفي سياق منفصل بحثت وزيرة الخارجية وشؤون

للمغتربين الدكتورة أفراح الزوبة مع السفير روسيا الاتحادية لدى اليمن يفغيني كودروفا. العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها ومستجدات الأوضاع في اليمن وتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. واستعرضت الوزيرة تطورات الأوضاع الأخيرة في ظل تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكدة أن قيام الدولة بواجبها في حماية مواطنيها وأراضيها وسيادتها والتصدي للتهديدات المسلحة يندرج ضمن مسؤولياتها الدستورية وحقوقها المشروعة وفق القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها، أن تعزيز قدرة مؤسسات الدولة وحصر السلاح والقرار السيادي بيدها يمثلان أساسا لأمن اليمن واستقراره وصون مصالح شعبه، مشددة على أهمية دعم مؤسسات الدولة ومنع فرض وقائع جديدة بالقوة بما يحفظ سيادة اليمن ويسهم في الحد من مخاطر اتساع التهديدات وتداعياتها على أمن المنطقة والممرات البحرية. كرم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي في العاصمة المؤقتة عدن الطالب الكفيف ماجد نجيب تقديرا لتفوقه الدراسي في مرحلة الثانوية العامة وتميزه في مسيرته التعليمية، وذلك خلال لقائه قيادة وأعضاء جمعية المكفوفين بمحافظة لحج. استمع الوزير اليافعي من قيادة الجمعية إلى شرح حول أنشطتها وبرامجها الجهود المبذولة لتنمية مهارات المكفوفين وتعزيز استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه عمل الجمعية. أشاد الوزير اليافعي بما يمثله الطالب ماجد نجيب من نموذج ملهم في الإرادة والمثابرة وتجاوز الإعاقة، مشيرا إلى أن نجاح المكفوفين وتميزهم يعكسان ما يمتلكونه من قدرات وطاقات تستحق الدعم والتقدير. بدأت في كلية المجتمع بالعاصمة المؤقتة عدن دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل بمشاركة عدد من موظفي الوزارة وكوادرها والجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع. وتستهدف الدورة إكساب المشاركين معارف ومهارات متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعريف بمفاهيمه وتطبيقاته المختلفة. أكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري أهمية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العاملين وتحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية، مشيرا إلى أن تبني التقنيات الحديثة أصبح ضرورة لتعزيز كفاءة العمل ومواكبة التحولات المتسارعة في مختلف المجالات. رأس وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بأربعاء اجتماع مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء، حيث نوقشت عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير أداء الصندوق وتعزيز أعمال النظافة والتحسين في مديريات الوادي والصحراء. وناقش الاجتماع الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 2025 ومشروع تطوير المثلثات، إضافة إلى مناقشة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للصندوق وسبل تنظيم العمل الإداري والفني بما يعزز كفاءة الأداء وتحقيق أهداف الصندوق. كما ناقش الاجتماع فعالية اليوم العالمي للنظافة خلال سبتمبر الجاري، الاستعدادات والبرامج المرتبطة بهذه المناسبة والفعاليات المصاحبة لها. من الوادي إلى الساحل، حيث احتفت السلطة المحلية بحضرموت ببعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم بتنظيم يوم ترفيهي بمدينة المكلا، وذلك في ختام معسكره الإعدادي الداخلي بالمحافظة قبيل مغادرة البعثة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكرها الخارجي استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين المقرر إقامتها في الأردن. وخلال الفعالية أكد وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أن قيادة السلطة المحلية تولي القطاعين الشباب والرياضي اهتماما كبيرا وتحرص على أن تظل حضرموت حاضنة للمنتخبات الوطنية وملتقى للشباب والمبدعين والرياضيين من مختلف محافظات.

محافظات الوطن، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني للناشئين يمثل أملا للشارع الرياضي ومصدرا للفرح والفخر، كما أكد أن الرعاية التي حظي بها معسكر المنتخب

مجلس الدفاع الوطني يؤكد قدرة الدولة على استعادة المبادرة وعدم السماح بتحويل الساحل اليمني إلى منصة الابتزاز العالم. رئاسة هيئة التشاور والمصالحة والقوى السياسية تؤكد وحدة الصف وإسناد الدولة في مواجهة التصعيد الحوثي. القوات المسلحة تؤكد بدء القصف في صندوق القتل المعلن سابقا. شكرا لكم على حسن وكرم المتابعة، في أمان الله.

0: هالبطة وبليل تتراقى الشياطينة بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: جمال بي بتكلمني عن جريمة قتل، واحد قتل مراته وبالصدفة البحتة كان قبل ما يقتلها موجود عندك في المكتب بساعات. تفاصيل حابين نسمعها.
2: القضية دي كانت في مركز صوخ في الأليوية. هي من القضية يعني هي يعني فيها عبرة وعظة شوية. احنا كان جالنا بلاغ من المستشفى بوصول جثة سيدة في العقد الرابع من العمر مصابة بطلق ناري في الصدر ومتوفية. بالانتقال والفحص تبان ان السيدة دي من بلد تبع بلاد المركز يعني، وان بنقابل الاهلية قالوا لنا ده هي كانت في البيت وفي اتصابت وهي موجودة في البيت عندها يعني. كانت المفاجأة ليا ان انا وانا بكلم الاهلية لقيت في راجل واقف. الراجل ده انا شفته لسه شايفه تقريبا في نفس اليوم يعني. بقول له مش انت كنت بتلخص سلاح معايا النهارده؟ قال لي اه. الراجل ده كان تقريبا بقاله اكتر من سنه او سنتين بيجري ويعني بكل الوسائل والطرق عشان يرخص سلاح. وسبحان الله انا كنت لسه مطبق له السلاح في نفس اليوم ده يعني، لسه كان واخد السلاح بتاعه في نفس اليوم ده. اكتشفت وانا بناقشه ان هو نفس السلاح ده وهو فرحان بيه في البيت، والطلقة طلعت منه غلط في مراته اللي هي المجني عليها اللي معانا. طبعا يعني هو ليه احنا بنقول طبعا ضبط السلاح وتحفظنا عليه وتحفظنا على الرجل وتعرض على النيابة وكل، لكن هي المشكلة في حاجة ان دايما انت مش كل حاجة بتجري عليها بتبقى خير ليك، ولا كل حاجة بتسعى ان انت بأي وسيلة انك توصل لها وفرحان انك رخصت سلاح. لا، فطبعا كانت النتيجة ان الرجل اتحبس والست ضاعت بتتخرج. يعني مش لازم يعني ده سبب ما انا بقول لسيادتك القضية دي، ان مش كل حاجة احنا بنجري عليها بتبقى خير ليك، ده ممكن جدا يبقى فيها يعني فيها ضرر ليك جدا يعني. وبرضو على من ضمن برضو يعني طالما اتكلمنا في ترخيص السلاح يعني، في احد المرات برضو احد برضو كان في مركز طوخ، حد كان جاي بيطابق السلاح بتاعه في الترخيص في التجديد يعني. رئيس المباحث المفروض بيطابق السلاح، فانا كنت بطابق السلاح وبشوف، فشكيت في الارقام اللي على السلاح. المهم يعني بمناقشة الراجل كان الاول بينكر الى ان جمعنا عليه تحريات سريعة كده في مكانه وظروفه من مخالطين كان في ايه ظروف كده يعني. اطلع في الاخر الراجل اعترف ان هو السلاح بتاعه كان ضاع، على حد كلامه ان هو كان السلاح بتاعه كان ضاع، وهو ان اشترى السلاح ده من حد معين ودق عليه الارقام دي. في جريمة بقى، في تتبع جريمة في ساعتها على طول. الراجل تجميعة سريعة على الراجل اللي قال عليه، اذن نيابة، نزلنا جبنا ورشة سلاح عند ورشة لتصنيع السلاح من ورا الراجل ده. وطبعا كانت من الأدار حلوة يعني وطبعا الراجل نفسه اللي هو اللي كان بتقدم بالتزوير وتحبس في القضية، وورشة السلاح طبعا بالتاجر السلاح ده كان من الناس اللي هي كانت يعني دايما في السلاح أكتر حاجة بتضرك اللي بيصنع. اللي بيصنع ده بيعمل مثلا فروده خرطوش، ده بيعمله في اليوم 10-15 فرد يوزعهم على الناس، هو ده بيبقى سبب رئيسي. فلما بيجيب ورشه زي كده بتبقى حاجه من الحاجات الكويسه يعني. يعني دي من كم تقريبا كده يعني، انا افتكرت انا مع سيادتك كده من القضايا اللي هي الحاجتين دول، ان هي حاجه دايما انت ممكن تفكر ان انت هتعمل حاجه وهتعدي، دايما بيبقى فتنه ضابط المباحث دي مهمه جدا. والحاجة التانية ان انت ما تسعاش على حاجة قوي ممكن تكون فيها اصلا هي خراب ليك، مش خير.
1: النقطة اللي بتكلم فيها دايما ان ممكن الناس بتكون عجولة تستعجل حاجة معينة، زي ما حضرتك كلمتني عن جريمة قتل، ولكن واسفة ان اللي قتلها جوزها بسبب سلاح كان بيسعن ورخصه، طلعت منه طلقة بطريقة بالخطأ فتقتلت مراته وراح الضحية، وهو كان بيجري عشان يوصل للسلاح ده. والآخر اللي هو بيجدد رخصة السلاح اكتشفته بسببها جريمة تزوير على السلاح نفسه برقم السلاح، وصلتكم ان انتوا ضبطتوا تاجر تصنيع أسلحة عشان المجتمع ينضف من الأشكال دي اللي هي بتصنع. يعني
2: ده كلام مظبوط جدا، وهو يعني دايما اي قضيه انت بيبقى فيها يعني ممكن يبقى تفصيله بسيطه جدا بتكشف لك تشكيل كبير جدا، تكشف لك قضيه كانت غامضه بقالها سنين. فدايما في البحث الجنائي اهتم جدا جدا بالتفاصيل،
1: قوه الملاحظه،
2: قوه الملاحظه اكيد. وانت السلاح الراجل ده هو كان راجل كان عادي كله، لو مضيته كان مشي، لكن في الاخر طبعا هي بتبقى بتعتمد على قوه الملاحظه ومدى برضو ثقلك في المكان وتحرياتك ومصادرك، ومصادر يبقى موثوق فيها عشان برضو يبقى انت شغل لحد ما يعني ايه ما نجيش على حد ونظلمش حد كده يعني. فالحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: مفيش راجل تقيل، بس في راجل انت مش من اولوياته، لكن الراجل اللي يحب بجد بيكون متعلق بيك لدرجة انه ما يفرقش معاه الظروف ولا مسافات ولا حتى سن، بيبقى دايما جنبك في وقت انت محتاجة فيه، ومفيش عنده حاجة اسمها ما يكلمكش بالايام او ما يشوفكش بالشهور. هتلاقيه بيعاملك وكأنك أغلى واحدة في الدنيا، وإنه لو ضيعك مش هيبقى.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنا وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى. وأنا أستغفر الله عن أحاديث الحلقات الماضية في أني أوجزت في هذه المعاني حرصا على أني أريد أن أتمم بحول الله كتاب الله في حياتي، ولكني عوتبت في ذلك. فقيل لي: الموت له أجل ورزقك من الله له أجل. ولذلك أعود فأقول: كلمة النجم وردت بمعان ثلاثة. المعنى الأول هو نجم السماء، وقد ذكر في القرآن مرتين: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذا هو النجم السماوي اللي منه. فالنجم القرآني الذي ينزل يشترك مع النجم السماوي في أنه للهداية، بس النجم السماوي هداية في مقومات مادة الحياة، لأنه يعرف به الجهات، فإذا كان مسامتا للرأس يمكن للإنسان أن يحدد الجهة التي هو يقصدها بشمال وشرق وجنوب وغرب، وإذا كان عاليا عن سمت الرأس ما يدينش هداية. إذن فهدايته لك للأمكنة لا تتأتى إلا بأن يهوى من علوه شيئا في الحركة إلى أن يسامت الرأس كده. فإذا سامت الرأس تستطيع أن تهدد به. إذن فهو يهو نافع، النجم ينفع ساعة

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: أذنت بالسمع. وأما نجوم القرآن فإن القرآن لم ينزل جملة واحدة، ولذلك حينما قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة اعتراض، ما بينزلش القرآن جملة واحدة زي التوراة والإنجيل. ليه؟ لذلك ليه؟ عشان قال احنا نزلناه كده لحكمة. أجزخانة الدين الدواء اللي أنا عايزه الآن، إنما أنا أعمل في بيتي أجزخانة طويل، لما يجيني الصداع ما أعرفش الدواء هو، فلكن لما يجيني وقت الإيه يبقى ينفعني. فنجوم القرآن نزلت حسب احتياجات الحياة، لأن فيه أمور عدلها الله للتشريعات السابقة وأمور استجدت في هذه التشريعات. كل تشريع يأتي بإيه؟ بحكمة. مثلا الخمر كانت عادة غير العبادة. ليه؟ لأن العبادات

موجز لأهم الأنباء من راديو عدن الغد، أهلا بكم. في الشأن المحلي، بدأت اليوم أعمال إنشاء وتجهيز مخيم خاص بالنازحين بمديرية البريقة غرب العاصمة عدن، تنفيذا لتوجيهات وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ، وبإشراف ومتابعة الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالعاصمة. استقبل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2026 4780 مستفيداً، وقدم لهم 15754 خدمة صحية نوعية مجانية في إطار جهوده الرامية إلى توفير خدمات الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي للمرضى وذوي الإعاقة وتعزيز قدرتهم على استعادة الحركة والاندماج في المجتمع. عربيا ودوليا، أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في السعودية. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت أن تلك الهجمات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقوض من أمن واستقرار المنطقة. أدان أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالسعودية بعدد من الطائرات المسيرة القادمة من الأراضي العراقية، وما نتج عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية. وإلى الشأن الاقتصادي، في ضربة موجعة لواحد من أهم الشرايين النفطية في العالم، أغلقت السعودية خط أنابيب شرق غرب الاستراتيجي بعد تعرضه لهجوم جوي في إجراء احترازي يهدف إلى تأميل المنشآت وتقييم الأضرار. حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية وصلت إلى 9%، فيما سجل سعر الديزل في الولايات المتحدة مستوى مرتفعا غير مسبوق في وقت تسبب فيه تصاعد الهجمات عند مساري شحن رئيسيين بالشرق الأوسط في تأجيج المخاوف من تعطل الإمدادات. وإلى أخبار الرياضة، توجه فجر اليوم السبت الحكم الشبواني المتميز فضل علوي أبو حربة إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت للمشاركة في دورة حكام الساحة الخاصة بدور الذهاب ومنافسات كأس رئيس الجمهورية التي تنظمها لجنة الحكام العليا خلال الفترة المقبلة. استعاد الأهلي توازنه بعد خسارة الأخيرة من القادسية، وانتزع فوزا مثيرا من ضيفه الحزم 3-1 يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 7 من دور المحترفين السعودي. ختام الموجز الإخباري، كنت معكم أنا يزيد سيف من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. تحياتي.

نزلت مرة واحدة بدون نجوم كل واحدة كده تتكلم ولا فيهاش تدرج، لكن ما يتعلق بالعادات، والعادات لها أحكام في أخلاق الناس وطباعهم، دي ما تنزلش مرة واحدة كده يخلعوا من عادته مرة واحدة لا. ولذلك بن شاد اللي بيقول له انت بتشرب دخان كتير قال لك ما اقدرش ابطله، قال خده تدريج يا اخي بدل ما تشرب 20

0: تجاوب اشرب 10 اشرب 5 وخذها كده كده. اهو القران نزل بالشكل ده في العادات. فالخمره اللي معتادين يشربوها وجسمهم مسمم به، اما شربهاش يهبل وان شربها يهبل. الله. لكن هم معتادينها، يوم ينزلها ايه بالتدريج كده مره ثانيه، يوم يقول لهم يسالونك عن قول الخمر الميسر الخمر والميسر والناس عليها فيهما اسم كبير ومنافع للناس، انما قدم الاسم اكثر من نفع. والشيء في الحياه يقاس بترجيح منافعه على اسمه، هذه واحده. فيهما اسم كبير ومنافع للناس، ولكن ايه اسمهما اكبر من نفعه. يبقى معناها العقل يعمل ايه بقى؟ العقل يروح للنفع اكبر، لكن ما فيش حكم، هو نصح بس. في فرق بين النصيحه والحكم، ولكن ما حرمش. وبعدين بقوا شويه ناس يبطلوا العقلاء الاول، خلاص بطلوا، والناس اللي لسه برضو عليهم متملكه منهم العاده بقوا برضو يشربوها. الا انهم ساعتها يصلون كانوا برضو يجوا سكارى شويه فيهم لسه متخدرين. فواحد مره بيرى فسمعه جاره يقول: قل يا ايها الكافرون اعبدوا ما تعبدون، من لخبطه الخمر للسانه. فانزل الله: ما تشربوش الخمر، لا تقربوا الخمر وانتم ايش صلاه وانتم سكارى حتى تتبينوا ما تقولون. قال ادي واحده. فمده الصلاه كام؟ شو النهار؟ الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. لما يقعد يمتنع عن الخمر في هذه المدد اعتاد على ان يتركها في مده، يوم لما يجي حرمها تبقى التحريم ايه؟ يبقى التحريم سهل. وبعدين بقى اجتمعوا في وليمه وشربوا خمر، فهاجت الناس على بعضها. فلما هاجت الناس على بعضها مسكوا عظم الجمل اللي كانوا بياكلوه وضربوا به بعض، فشقت الرؤوس ونزلت الدماء. فجاء القوم الذين لم يشربوا وعكر صفوهم بهذا الحدث، وجاءوا لرسول الله، قالوا: يا رسول الله بين لنا في الخمر رأيا شافيا. فنزلت آية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من الناس، رجس من الشيطان، فاجتنبوا. انتهى كل شيء. يبقى إذن اللي متعلق بالعادة كانت بتنزل نجوم واحدة واحدة واحدة، ما كانوش بيورثهم الآباء آبائهم، لأن ليه المال كان يروح بدل يدي على كيفه. لكن والاباء مدبرين من الحياه والابناء موجودين لسه، فكانوا يقولوا دول ما خلاص انتهت يعني اجلهم قريبه، يعني مش هينفع يخدوا المال كله للابناء. فجعلها وصيه بس: يوصيكم الله. وبعدين لما استقرت المساله وعرفوا نفعها رحت جاءت حكم البنك. فاذا نجوم القران هكذا، كل نجم ينزل لحسبه مصلحة. فقال: لو نزلناه جملة واحدة ولما رتلناهش ترتيل كانوا يأتونك بمثل. يقول لك: ايه يا اخوة الحكاية دي؟ هم يقولوا ربنا يرد، انما لما ينزلوا جملة واحدة هيقولوا امتى ويرد امتى. ولذلك قال: ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واكثر تفصيلا. يبقى هذا السبع في النجوم، هذا نجم القرآن وذلك نجم الايه السماء. اما نجم الارض فما علاقته بهذا بالهدي؟ ده في هدي، دوك في هدي مادي، والقرآن في هدي قيمي. فبود نجم الأرض، ما هو نجم الأرض؟ نجم الأرض هو النبات الذي ينبت ولا ساق له، مفروش على الأرض، بالتالي يبقى شجر، يبقى له ساق. فاللي مفروش على الأرض ده أول شيء ينتج. ولذلك إذا رفضت على جبل تلاقيه أجرد، فإذا أمطرت السماء تمشي عليه بعد أسبوع تلاقيه إيه اخضر كله، والأرض اللي كانت جذبة إيه ابتدأت تخضر، إما تخضر من زرع بذرتموه، وإما تخضر من بذر لم تعرفه أنت زي الجبل، لأن الريح يحمله، الريح بيحمل لقاح الإيه الذكورة والأنثى ينطق. فلما تنزل ما يطلع اللي على الأرض دي عمره قصير تقدر تنتفع منه بعد أسبوع. يقوم لما يجي جد الناس عايزين حاجة، الشجرة بيثمر بعد كم سنة، تقوم الناس دي مواشيها ترعى الايه النبات النجم ده تراه، وانتوا برضو ترقوا منه، بس الحاجات اللي ايه، خيارة، طماطمة، بقدونس، فجلة، جرجير، الحاجات اللي هي ما. لكنك اذا اكلها الحيوان فقط، برضو الحيوان هيديك ايه، لبن تشرب ولحم تاكله ومش عارف ايه. فيبقى الججم اللي جاي في الارض دي جاي ايه، اسعاف للناس، اسعاف للناس في ايه، في حياتهم. فنجم السماء اسعاف للقيم للماديات، ونجم القران اسعاف للروحانيات، ودي معناها ايه، اسعاف للايه، للغذائيات، على ما الشجر يكبر ويدينا يكون انتفعهم ايه وكله. والنجم جه في القران بصور متعدده، واذا النجوم انكدرت، اذا السماء ايه، اذا السماء ايه،
1: واذا النجوم انكدرت
0: في النجوم، وبعدين وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبعدين الشمس والقمر وحسمان والنجم والشجر يسجدان، ده كده في السماء. لكن ما شفناش عن النجم القطبي، ما دام بعلامات وبالنجم هم يهتدون، لازم ده النجم الاول، النجم القطبي اللي لا يزال الى الان هو مقياس ومرجع الجهات. النجم القطبي متجه للشمال، يبقى نعرف النجم القطبي هنا يبقى ده الشمال، وهنا الجنوب، وهذا الشرق والغرب. يبقى هو ربنا قال لك والنجم هو، والنجم جنس النجم، خد النجم اللي احنا بنقول عليه ده اللي ايه، النجم ايه قطبي، خده من امامه. ما قالش والنجم هو، وكلمة النجم تطلق مرة ويراد بها المفرد، وتطلق مرة ويراد بها الجمع، وكل مفرد يطلق به الجمع والمفرد له في القرآن استثناءات. مثلا الحق يقول في القرآن والعصر إن الإنسان، والإنسان مفرد مش كده، لا في خسر إلا الذين آمنوا. طب بيستثني جماعة من مفرد، يبقى الإنسان يعني كل إنسان، يبقى إذن المفرد يأتي بمعنى الإيه، فالنجم هنا يعني كل نجم في السماء. وانفهم الدين خلاص. والنجم إذا هوى عرفناه، النجم لما يوهن نعرف نهتدي به، لما يبان النجم القطبي نعرف نهتدي به، والنجم في الأرض نعرف نتغذى منه ويسعفنا ويعمل لنا مش عارف إيه، ده معنى النجم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. النجم قسم، ولله أن يقسم بما شاء على ما شاء، لأنه هو اللي يعرف عظمة اللي مقسم به. والنجم له أشياء كده، ما يقسم بالطور له منافع كثير، يقسم مثلا بالملائكة لهم، يقسم بالزاريات لها منافع، يقسم كل حاجة، كل قسم من الله، الله الذي خلقه يعرفه إيه منفعته، ما يقسمش للحاجة لها علاقة بالكون. زي ما قال والضحى والليل إذا سجى، مش قسم بشيء من الزمان وهو الضحى وبالليل، والضحى والليل متقابله، لأن ده ليل بنهدأ فيه ونسكن، وده نهار بنكدح فيه، وكل كادح بالنهار عزم يرتاح بالليل. فالضحى للكدح والليل للسكون، يبقى لهم قيمة. لو أن النهار صرمت زي ما قلنا كانت الحكاية بقى، لو أن الليل صرمت كانت الحكاية بقى، ما تنفعش الحياة، يبقى لازم فيه إيه، ليل ونهار. تتعب في الليل لازم تروح تستريح بالنهار، ما تتعب ما ما ما ما, ما, ما تستريحش بالليل ولا هو إيه، ما تقدرش تشتغل التاني يوم. ولذلك إذا جد على الإنسان مصلحة استوجبت عدم نومه ليلة على بعضه، ثم استأنف النهار بالعمل، يظل عمله مختل مش مظبوط، ويمكن ينام ليلتين بعدها أو يومين على ما يرجع نفسه. يبقى والضحى والليل إذا سجى قسمه الله، علشان يدي برضه قضية إيه، أخذ من الكونيات اللي هي الضحى والليل قيم، اللي هي إيه، وما خلق الذكر والأنثى. أهو الضحى والليل والذكر، طب وين الذكر والأنثى دي؟ أم قال لك لأن الله يعلم أن هيجي جدل في مسألة الذكر والأنثى، والمرأة لازم تقول

يديك راحة عشان تخدم. كذلك الذكر والأنثى مش متعاملين، مش متعاندين، انتم اللي عملتهم متعاندين، انما هم متكاملين، الرجل للكدح والمرأة للسكن. ولذلك مسمين انفسكم ازواجا ايه؟ لتسكنوا اليها، تيجي من التعب ترتاح وتشوف لك الطفوله وتحمل 10 7 ده دلوقتي اضطروا على انه في زمن الحمل يدوا اجازه، في زمن الولاده يدوا اجازه، مش كده؟ لا الله، لان دول لهم مشقه ثانيه، وهذا حمله 9 أشهر وتربي وتشخخ وتاكل وتعمل مش عارف فدي هذا للسكن، دي للسكن، والرجل للكفح في الحياه للمشقات. ولذلك كل عمل شاق ما بنلاقيش النساء يتهافتوا عليه، نفس النساء يتهافتوا على دين وعدوا على مكاتب بس، انما اشتغلوا سواقين اوتومبيلات، سواقين قطارات، راحوا المناجم، ايه الحكايه؟ عايزين بس الحاجات اللي فيها طرف وامزحوا ويعودوا، وبعدين برضو ياخدوا على المكتب الماميه والملوخيه ويقطفوا فيها. فربنا بيقول وما خلق الذكر والانثى لا تجعلوهم متعاندين، هم متكاملين، بس كل واحد له ايه؟ كل واحد. انت اقرا الايه بقى ثانيه كده، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى، كل واحد له سعي مخصوص، فبتنقلوا في السعي ده هنا السعي دي، والا فسدت الايه؟ الحياه كما ترونها الان. الحق سبحانه وتعالى يعطينا من الاشياء للمادية للقيم اشياء ايه؟ اشياء ماديه. الله سبحانه وتعالى حينما جاء لنا بالنجم اذا هوى، ادي شيء موجود لنا ونشوفه كل حاجه، والرسول جاي جديد. طيب وما ضل صاحبكم وما غوى، هل النجم لما هوى عشان يهديكم، والنجم القطبي لما ظهر عشان يهديكم، كان جاي يضلكم ولا يهديكم؟ فانا خلقت اللي يهديكم هنا، فانا منزل لكم الرسول اللي برضه يعمل ايه هنا. وما ما ضل صاحبكم وما وما هو الضلال؟ اولا الضلال ان لا تتبين لك طريق الى الغايه، هنا ولا هنا ولا ما تعرف. النبي ما حصلش منه دي. طب وهل الحق سبحانه وتعالى لم يقل في سورة الضحى ووجدك ضالا؟ هذا هكذا وقف المستشرقون. القرآن متناقض، بينما يقول ما ضل صاحبكم وما غوى، ثم يثبت في سورة أخرى ألم يجدك ضال. فهذا إيه بقى الحكاية دي؟ ضل وما ضلش؟ طبعا هؤلاء المستشرقون يستقبلون القرآن بوعي الناقد، لا بوعي العابد، يقوم عايزين يعملوا أي شيء، ودول بيقولوا في بلادهم بلغتهم وتنتهي المسألة. العيب بقى مش فيه دي. العيب في من ينقلون ثقافة المستشرقيين أو الغرب إلى مصر ويكونوا مسلمين، يقوم المسلمين هم، لأن لما أجي للمستشرق بيقول كده أقول لك ما هو كافر، ما يقول اللي على كيفه، إنما لما أسمع مسلم يقول كده بقى ممكن يترك شبهة في أذهان الناس. نقول له أنتم أيها الناس الناقلون والقائلون غير فاهمين لشيء، لأن في حاجة اسمها الجهة منفكة. الجهة منفكة يعني إيه؟ يعني إيه الجهة منفكة؟ قال لك ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نفت العلم ولا ما نفتوش؟ ثم قال بعدها يعلمون ظاهرا من الحياة. يبقى لا يعلمون بواطن الأمور وحقائق الهدي، يعلموا الظواهر بس إنهم يعلموش الكل. بس لا يعلمون هنا لها معنى ولا يعلم. ويقول له الحق سبحانه وتعالى يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وما رميت إذ رميت. طب ما رميت يبقى ما رماش، وإذ رميت رمى. قال لك هو ده تناقض. نقول له برضه الجهة منفكة، لأن ما معنى الرمي؟ الرمي إن أنت تجيب حاجة بكفك كده وترميها كده عشان تأذي بها الغير. رسول الله خد حبة حصى كده في كفه ورمي، إنما هل أوصلها إلى كل الجيش؟ الرسول عمل شكلية الرمل، ولكن الحق وصلها إلى كل الجيش. وما رميته إزر، ولكن الله رمى. يبقى إذن الجهة منفكة خالص، أو هنا ما كانش ضال، وهناك يقول إن كنت ضال. نقول شاف ضال إزاي بقى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ

0: في أمة أمية وأمة بدوية لم تتعلم علما وبقيت على فطرتها في استقبال قضايا الحياة، تمشي بجمالها ورحالها عشان شوية زرع ولا تزرعش عندي، تيجي تغير على دي غير على ده ودي غير على ده لما يلاقي زرع لأنه في جوع. ومن العجيب انه غير على واحد ياخد المشية بتاعته ونجاله ضيف بالليل يذبحه. فأمة أمية، هذه الأمة الأمية نزل فيها الرسول لحكمة. ما هو واحد يقول لك ليه ما نزلش في أمة مستنيرة؟ ليه؟ لأنها ستأتي بأشياء عجيبة. هذه الأشياء العجيبة وهم أميون، والأم ما استفادش حاجة من حد. من اللي جابها محمد ازاي دي؟ يبقى أمي بالنسبة لتعلمه من البشر، لأن تعلمه من الحق، ما خدش حاجة من البشر أبدا. يبقى الأمية فيه شرف، الأمية فيه شرف، يعني مش معلمه أنتم، مش معلمه أنتم، معلمه ربه، ولكن الناس اللي بيعلمهم علم بعض. هذه واحدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ وهو غلام، راح يجيبوا أحجار للكعبة، أحجار يرمموا بها الكعبة، والغلمان بقى زي ما بنسخرهم في حاجة يروح يجيب حجر وده يجيب حجر، فالغلمان كلهم لما راحوا يجيبوا الحجر، الحجر كان هنا تعبهم في كفه، قاموا تنوا أثوابهم كده ويحطوها هنا تحت الحجر. جه محمد وهو في الصيام يشيل التوب، فسمع قائلا يقول عورتك يا محمد، هو لسه غلام. طب الله، يبقى ما اتبعش طريق الضلال في كشف العورة، واستعجب اشمعنى دول بيعملوا كده، يقولوا له فلان شوف الغني ده مش عارف ايه، يقول ليه بيعمل ايه؟ قال لك ما هو فاتح خمارة وبيدخلوا بالليل يجوا يشربوا خمر بقى، والرجال المعغريه يجوا مش عارف ايه وبتاع، يقول اعوذ بالله ينصرف عنه. طب امال ده ايه؟ يسال، يقولوا اصل ده عامل بتاع للنساء، خيام للنساء صغيره كده، اللي عايز يريح نفسه جنسيا يتنه رايح، وابو سفيان كان عامل له الحتايه دي، يعني ده حاره، هذا طريق. وبعدين يجد ناس يعودوا الصلاه وناس ما يبعدوش زي ورقه والتاني ما بيعودوش، الطريق ملتبه هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا مش عارف. فلما يئس من حركات الناس عمل ايه؟ اراد ان يخلو من الناس، مش قادر. اهو ابن مطعم مثلا يطعم الناس ويعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، وناس يسطوا على الناس ياخدوا الله، من هو اللي صح؟ فرع على غير حراء، ما عجبتوش حركة الناس ويأس من إصلاحها لأنه غلام ما يعرفش حاجة، أم هجرهم وراح على الحراء، اختلى عن الناس بالله وأنس بالله. وبعدين كان أهلا لأن يتقى الوحي، يبقى كان ضلا في الدنيا، فطب ما يعرفش يمشي الطريق، كل طرق ضلة، يمشي هنا ولا يمشي هنا، لا ما تنفعش، فمشي لا هنا ولا هنا وخلع نفسه من الإيه؟ من الله. وخصوصا بقى لما راح الحراء وجه عليه الوحي، يبقى اهتدى ولا ما اهتداش؟ كان ضلا لا يعرف طريق الخير، لان الامه اللي هو عايش فيها ما لهاش طريق الا كله للشر، فسابهم. فنزل عليه القران، قال له انت كنت ضل ما انتش عارف تسلك ايه، احنا نزلنا لك بقى منك تسلك عليه. طيب الحق سبحانه وتعالى لما الناس قالوا المستشرقين ان فيه تناقض في القران وما عرفوش، فنفس ربنا يسر لهم القول، وقعدوا يطبعوا كتب ويردوا على على الحاجات اللي زي دي. الناس اللي بيتلقفوا أقوال المشركين مستشرقين ضد الدين يسمون نفسهم جماعة التنوير، التنوير يعني بينوروا الناس اللي في ظلمة ويجيبوا لنا الحاجات دي كلها. نقول له تعرف تقول ما هو التنوير؟ أن توجد للناس نورا يخرجهم من ظلمات هم فيه. طبعا الظلمات دي فكرية ولا مادية؟ لك ظلمات فكرية. طب هل الظلمات الفكرية تركها الإسلام ولا نقاها وهذبها؟ طب النور المادي سابه ربنا؟ ده ربنا قبل ما يخلق آدم خلق له قبل أن يوجد، شمس وقمر ونجوم وخمسة وأرض وهواء الله، يعني قبل ما يخلقه خلق له. وبعدين لما تيجي النور، النور ده كل واحد بيستفيد منه، الفقير والغني واللي ما عنده واللي ما عندوش، مش خاص بناس، مش حدش بيملكه. زي ما بنملك كوبانية النور ونقول لك ادفع مش عارف ايه مثلا، لا. عشان ولذلك احنا قلنا الماديات التي نريد ان ننير بها الحياة، الحياة كانت لازم المادية لها نور، لان النور بيعصمني من ان اصطدم في حركتي باقوى مني فيحطمني، او انا اقوى منه فاحطمه. بنضرب مثل بسيط للرجل اللي ينام في شقته ويمكن عايز يروح دورة المية، فلما بيطفي البيت كله ويمشي يتعثر في ادوات البيت، يمكن يتعثر في الدولاب يبطحه، يمكن يتعثر في الاطواق كده يكسر. ان اصطدم مع اقوى منه الاقوى يحطمه، وان اصطدم مع الاضعف منه يحطمه. يقوموا يقولوا لا، طب يعملوا هو الناس بس كده بسيطة، نور بسيط كده على نمرة خمسة ولا حاجة عشان يبقى يعرف بس يروح لدورة المية. فحبوا يعملوا هو الناس، لما يقوموا يركبوا هو الناسات انحرقت الأول، لأن الفولت اللي داخل البيت كبير هو الناس ما تتحملش. فعملوا ايه؟ ترانسفور من اللي بيقولوا عليه ده، يوم ياخد من القوي ويدى للضعيف. الله، إذن النور ضروري حتى في ظلمات البيت، ولما يجي في ظلمات الليل برضو ضروري عايزين النور. قال لك ده النور ثبات والناس عثمان. قال لك لا، في ناس يستيقظون لمصالح النائمين، العزس والشرطه دي اللي عايش اللي سهران عشان مصالح الله، رجال المصافي اللي صارهم، رجال الاسعاف والمستشفيات، تنام بالليل لا ابدا سهران الحاجات. يبقى لي لازم الاقي نور. الله، يبقى مش كله بينام، مش كله بينام، بل بعضهم بينام وبعضهم بيسهر. ولذلك لما نظرنا إلى قصة النوم في القرآن وقال النوم سباتة والنوم مش عارف إيه وكلام، الحتة دي أشارت الناس إنهم لا تفطنوا إلى قول الله، ومن آياته منامكم بالليل والنهار. شوف استثنى عشان إيه؟ عشان الحالات اللي عايزة سهر دي يبقى عايزين، وبيخدم النائم ولا لا؟ طب من ضمن تأمين النائم. ولذلك يضربه في المثل، يقول لك الراجل يستخدم جماعة عنده يخدموه ويجوا بالليل يعسلهم وما يخدموه، ازاي عندنا يناموا مش عارف ما يطلبش؟ يقول لك ما انت مشغله طول النهار. ومن يحرث، ثو يحرث الأرض يعني، لا يحرث بالسين، خليه مفتاح. إذن ومن آياته منامكم بالليل، ده الاحتياط ولا لا؟ ده الاحتياط علشان نفهم ان المسألة مش حل. اللي فيها استثناء يجيب له الايه؟ يجيب له الاستثناء. طيب جينا بالليل بقى والناس عايزين اضواء، قال لك كل واحد بيعمل له ضوء على قده على مقداره. كنا في الفلاحين ننور بالفتيله بتاع صفيح كده وفيها جاز وفيها فتله من القط، انما لها دخان يمكن ما شفتوش انتم، لها دخان ولها هيصه كده وبتاع وتعمل وواحد يجيب لمبه نمره خمسه بدل ما تبقى سايبه، يحط الازازه كده تقوم الازازه تحجب الهواء يقلل الاحتراق تقوم ما يجيش دخان. ادي واحد، واحد يجيب لمبه نور 10، واحد يجيب كلوب بقى، واحد يجيب نيون، الله، واحد يجيب فلوريست على حسب ايه؟ اذا يدير ينير ظلماته على حسب ايه؟ ما حسب مقدرته. فاذا طلعت الشمس الصبح اطفئوا مصابيحكم فقد ظهرت شمس الله. يبقى إذن النور الأزل من مين؟ من الحق. عايز تنور، نور لي قبل بقى قبل الشمس، إنما مش نور لي، نور لي في الفكر. هنقول الكلام ده وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أبناءنا الطلاب، عودتكم إلى صفوفكم هي عودة للحياة وللأمل، فكل كتاب تفتحونه يضيء شمعة في دروب الغد. تذكروا دائما أن طريق النجاح الطويل يبدأ من خطوة تخطونها عبر بوابة المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد يفتح أبوابه، ومعه فرصة جديدة لتتعلم وتنجح وتعانق أحلامك التي طالما رسمتها. لا تدع الظروف تسرق طموحك، ولا تجعل مقعدك فارغاً، لأن هذا المقعد ينتظر قائداً، ينتظر طبيبة، وينتظر أملاً جديداً يضيء المستقبل. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزتي الأم، بكلمة تشجيع منك تصنعين بطلاً، وبابتسامة رضاً تزرعين طموحاً لا ينطفئ. كوني شريكته الأولى في النجاح، وادفعي طفلك كل صباح نحو مدرسته، فخلف كل طالب متفوق أم عظيمة آمنت به.
2: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

مع الخليجي وانت تلعب النور.

0: حاجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

موجز لأهم الأنباء من راديو عدن الغد، أهلا بكم. في الشأن المحلي، بدأت اليوم أعمال إنشاء وتجهيز مخيم خاص بالنازحين بمديرية البريقة غرب العاصمة عدن، تنفيذا لتوجيهات وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ، وبإشراف ومتابعة الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالعاصمة. استقبل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2026 4700

80 مستفيدا، وقدم لهم 15754 خدمة صحية نوعية مجانية في إطار جهوده الرامية إلى توفير خدمات الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي للمرضى وذوي الإعاقة وتعزيز قدرتهم على استعادة الحركة والاندماج في المجتمع. عربيا ودوليا، أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في السعودية. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت أن تلك الهجمات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقوض من أمن واستقرار المنطقة. أدان أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالسعودية بعدد من الطائرات المسيرة القادمة من الأراضي العراقية وما نتج عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية. وإلى الشأن الاقتصادي، في ضربة موجعة لواحد من أهم الشرايين النفطية في العالم، أغلقت السعودية خط أنابيب شرق غرب الاستراتيجي بعد تعرضه لهجوم جوي في إجراء احترازي يهدف إلى تأميل المنشآت وتقييم الأضرار. حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية وصلت إلى 9% فيما سجل سعر الديزل في الولايات المتحدة مستوى مرتفعا غير مسبوق في وقت تسبب فيه تصاعد الهجمات عند مساري شحن رئيسيين بالشرق الأوسط في تأجيج المخاوف من تعطل الإمدادات. وإلى أخبار الرياضة، توجه فجر اليوم السبت الحكم الشبواني المتميز فضل علوي أبو حربة إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت للمشاركة في دورة حكام الساحة الخاصة بدور الذهاب ومنافسات كأس رئيس الجمهورية التي تنظمها لجنة الحكام العليا خلال الفترة المقبلة. استعاد الأهلي توازنه بعد خسارة الأخيرة من القادسية، وانتزع فوزا مثيرا من ضيفه الحزم 3-1 يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 7 من دوري المحترفين السعودي. ختام الموجز الإخباري، كنت معكم أنا يزيد سيف من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. تحياتي.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية في رحاب العلم والعلماء. نتأمل قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية يا شيخ مشاري تبين من هم أهل خشية الله، من انحصرت فيهم خشية الله، من لا يخشى الله من عباده إلا هم، وهم العلماء، هذه الطائفة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآية يبين لنا فيها ربنا أن الخشية مرتبطة بالعلم، العلم بالعلم بالله. مهما كثر علمك بالله فينبغي أن تزيد خشيتك من الله، بقدر هذا العلم تزيد الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأنت طبعا دريت أن
2: عدن الغد صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: إنما هذه هي هذه الأداة التي يقال لها عند أهل العلوم أهل العلم بالعربية أداة يقال لها أداة حصر وأداة قصر، أي تقصر هذا المعنى الذي هو الخشية على هذا الصنف من البشر الذين هم العلماء. وطبعا عندما يقال العلماء لا يقصد بهم أهل الشواهد وأهل كذا، لا، يقصد بهم الناس الذين علموا ربهم وعلموا صفاته وعلموا أفعاله وعلموا ما يتعلق به، فأنتج ذلك العلم لهم خشية. إذا لم ينتج العلم الخشية فلا ذلك علم.
3: إذن المعنى العام هو
2: نعم العام، وذلك هذا يدل على هذا يرتبط بقول ربنا سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى مرتبطة بالعلم، لأن التقوى ما هي؟ هي اجتناب هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهذا لا ينال إلا بالعلم. أن تعرف المأمورات لتمتثلها وأن تعرف المنهيات لتجتنبها تحتاج إلى علم. فإذا أخذت هذا العلم ونتج عنه هذه الخشية، هذه الخشية تقودك إلى الأكرمية عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا يبين لك يا شيخ مشاري أن العالم أفضل من العابد، العالم العابد أفضل من العابد بغير علم. لماذا؟ لأنه يعرف مواطن رضا ربه فيأتيها، ويعرف مواطن سخط ربه فينعها.
3: أظن جاء في هذا نص صريح
2: نحن وصلنا إليه بالاستنتاج، ثم هو جاء فيه كما قلت النص الصريح، وهو ما رواه الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عالم والآخر عابد، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يعني أنا أحب أن تتصور شوية هذه القضية، كفضلي فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدناكم، هذا فضل العالم على العابد. لكن دائما أذكر هذا الذي قلت لك، فضل العالم العابد، ليس المقصود العالم الذي يحفظ الكلام ويحفظ النصوص ويحفظ الآيات، ولكنه ليس له منها نصيب من العمل،
3: العامل بعلمه
2: هذا لابد. إذا لم يكن عاملا بعلمه فعلمه غير معتبر، علمه حجة عليه نسأل الله العافية. فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.
3: الله.
2: أنا يا شيخ مشاري لا أعرف مرتبة أعلى من هذه.
3: الله أكبر.
2: يشتغل أهل السماوات والأرض بالاستغفار له والدعاء له، وهو في تعليمه وهو في إرشاده وهو في أكله وشربه وهو في حاجة أهله، يعني في تقلباته يستغفر له الملأ الأعلى والملأ الأدنى، تستغفر له هوام الأرض حتى النملة في جحرها حتى الحوت في وسط البحار، ليصلون على معلم الناس الخير.
3: لتدريس العلوم الشرعية شيخ؟
2: طبعا العلوم الشرعية هذه أول ما يقصد به عند إطلاق لفظ العلم، لكن يا شيخ مشاري الفقهاء يتكلمون أيضا في العلوم الأخرى، علوم الدنيا، علوم التي بها يصلح الاستخلاف في الأرض. ربنا سبحانه لما استخلف هذا النوع من البشر في الأرض لا بد له من علوم تمكنه من مكثه في الأرض.

0: من الأطباء ما تحصل بهم الكفاية، ومن المهندسين ما تحصل بهم الكفاية، ومن النجارين ومن ومن ومن، وهؤلاء يثابون كما يثاب فاعل الفرض. فهذا يبين لنا فضل العلم، ويبين لنا لماذا جاءت النصوص الكثيرة في فضل العلم. عندما يقول ربنا سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، شهد الله على ماذا؟ على هذه الكلمة، كلمة التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وكفى به شهيدا سبحانه. لكنه استشهد أيضا بعد خلقه، استشهد ملائكته، حملهم أمانة هذه الشهادة، واصطفى من البشر صنفا منهم أيضا استأمنهم على هذه الشهادة، رآهم عدولا ليستأمنهم على هذه الشهادة، وأولو العلم أيضا هم شهداء على هذا. قال نبي الله سبحانه، نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره ربنا بأن يستزيده من شيء إلا بالعلم، وقل رب زدني علما. يا شيخ مشاري، هذا العلم شيء عجب. شوف المحل الخسيس يكون يحل فيه العلم يصير محلا كريما عزيزا. الآن أعزك الله الكلب، هذا يعني في مجتمعاتنا شيء خسيس، كلب شتم، لكن إذا حل فيه العلم انتفت عنه هذه الخسة، وصار يأكل الناس مما يمسك بفمه هذا الكلب، وهو الكلب المعلم، علمه صاحبه في الصيد. قال ربنا سبحانه وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. هي هذه، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله وأمسك وذكرت اسم الله عليه وأمسك عليك فكل. إذا أرسلت كلبك المعلم، إذا وجدت مع كلبك المعلم كلب آخر لا تأكل. طيب ما الفرق بين هذا وهذا؟ أن هذا معلم وهذا غير معلم. ذاك غير المعلم لا تأكل مما أمسك، هذا المعلم تأكل. كلب الهدهد يتيه على سليمان عليه السلام، سليمان الذي يقص لنا ربنا في كتابه ما بسط له من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب الشياطين كل بناء وغواص وآخر مقر إلى آخره. يجي هدهد يجترئ عليه بخطاب لا يخاطب به الملوك، فضلا عن ملك نبي، فضلا عن ملك نبي أوتي هذا الجاه العريضة جدا وهذا التسخير للمخلوقات، يقول له أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ، علمت ما لم تعلم. ما الذي علمت؟ شيئا من الجغرافيا، أن في هذه المكان، في هذا المكان ناس، ويجترئ عليه بمثل هذا أحطت بما لم تحط به، يعني هذا العلم. ولهذا أيضا من يفقد هذا العلم يشك أن يفسد أكثر مما يصلح، وهذا وقع وقد كان أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أخبر فيما يخبر بالكائنات التي ستكون، أنه قال ذات يوم لأصحابه يخرج قوم في أمتي يقرؤون القرآن، ليست صلاتكم، ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ مشاري يخاطب الصحابة، صحابة أكثرهم كان يختم القرآن في 3 أيام، وجمهورهم كان يختمه في 7 أيام، والمأثورات في يعني ختمهم القرآن وفي قراءتهم له وفي قيامهم به وفي اهتبالهم به
1: كان عبادا.
0: وهو حين يخاطبهم يقول لهم أولئك إذا نسبتم قراءتكم إلى قراءتهم فليست قراءتكم شيئا. نعم. يعني كيف كانت قراءة أولئك؟ وليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، وليس صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فما الذي فقدوه؟ فقدوا العلم. هؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلوه في النهروان وفي. وإذاك قال الإمام مالك رحمه الله إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو طلبوا العلم لا عصمهم من ذلك. هالعلم شيء نفيس يا شيخ.
1: وهذا يجرنا شيخ إلى أيضا إلى المتجرئين على الفتية.

0: من الأصاغر والمتجرئين بشكل عام.
1: يا شيخ مشاري، من يدري يفهم أن هذه الفتية هي نيابة عن الله في الكلام في دينه، واجترأ حينئذ عليها وطلبها، وهذا يشك في عقله. الناس كانت تتدافعها، الناس عندما أقول لك الناس فمنذ أحد الصحابة يتدافعونها، يؤتى أحدهم ليسأل ذهبوا إلى فلان، ذهبوا لماذا؟ يحب أن يكفل هم بغيره ولا يحب أن يكون
0: يتورعون عن الفتية.
1: وأدركنا أئمة كبارا جدا، ومع ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، أنا أقول لك قلت لك هو في طبقة شيوخ شيوخنا، هذا الرجل كل من عرفه عرف قدر إمامته ويعني علو كعبه وافتراعه للعلو كلها
0: رحمة
1: الله. ولما تقدم بالسن كان يقول، وطبعا تقدم السن يعني زيادة العلم وزيادة التجربة، ويقول إذا سألتموني في شيء فيه آية صريحة من كتاب الله أو حديث صريح من سنة رسول الله أجيب، وإلا فما أجيب عن شيء، ولا أتقلد أقوال الرجال ولا أتحمل مسؤولية أحد. إنما يخشى الله من عباده العلماء،
0: العلم الخشية.
1: خشية. واحد كان في في المغرب في أوائل القرن العشرين، كان مفتي مراكش، يقول كنت أجأر إلى الله في قيام الليل، كانت إليه الفتوى، قال كنت أجأر إلى الله في الليل وابتهلت إليه مرارا أن يصرفها عني. هو إمام، لماذا؟ أن يخشى، يخشى أن يجيب اليوم يرى بعد ذلك أن ما أجاب به كان خطأ أو كان تغير، مع أنه معذور بنص الحديث واجتهد فأخطأ فله أجر، لكن مع ذلك هو يحب أن يلقى الله خفيف الظهر. هذه ثمرة الخشية يا شيخ مشاري.
0: والقرآن شيخ أول العلم، كانوا يحفظون القرآن من الصغر، يعني العلماء الكبار قديما وحديثا.
1: طبعا يعني نحن لا نعلم في سير العلماء الذين أقبل الناس إليهم ودانوا الله بأقوالهم من كان لا يحفظ القرآن. طبعا معروف الكلام الذي يذكره الأصوليون في شروط المجتهد، أنه لا يشترط فيه أن يكون حافظا للقرآن، بل لا يشترط فيه أن يكون حافظا لآيات الأحكام، ويكفي في حقه أن يكون عالما بها، يعني أن يعرف مظانها، أو لا يشترط فيه حفظها. هذا كلام يقوله الأصوليون معروف، لكن من هذا من الأئمة الذي كان هذا قدر معرفته بالقرآن؟ أما كلام يقال في الكتب لكن حظه في واقعهم. ما القرآن هذا هو ما كان الناس يهتبلون به ويعتنون به ويقبلون بكلكلهم عليه، وهو أول العلم.
0: وكنا نرى كثيرا من أهل العلم عندهم من الخشية والتعبد ويعني الأدب والأخلاق أكثر من زيادة البسط في الكلام،
1: لأن يا شيخ مشاري هذا علامة التوفيق. العلم ينتج الخشية، والخشية تنتج تطلب مواطن رضا هذا الذي يخشى فيؤتى إليها، وتطلب مواطن سخطه فيبتعد عنها. العلم ليس بكثرة الحفظ، أنا ذكرت مرة قول القائل وربما أجري مجرى الجاهل مخاطب إن كان غير عامل. يجرى مجرى الجاهل مخاطب عالم لكنه غير عامل بعلمه. يقول ابن وردي وجمال العلم إصلاح العمل، لماذا تعلم؟ يقول هذاك صاحبنا الأندلسي الألبيري، إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. يعني لأي شيء تطلب العلم ولا يفيدك علمك هذا خيرا، ما الفائدة منه؟
0: يكون حجة.
1: طبعا إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثب ليتك ما فهمت.
0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. شكرا لكم فضيلة الشيخ.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد وفرصة جديدة لتتعلم وتبدع وتقترب من تحقيق أحلامك. لا تجعل مقعدك فارغاً، فمكانك الحقيقي هو المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح. لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: يوم قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: قلت اليوم عن البعوض، كم أعاني من البعوض،
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أنه ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي من سببت هذا الشيء، يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء.
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة، بين الناس برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين، ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 4 عصرا على أثير راديو عدن الغد 89.9959.

0: مساء الخير والرضا والسعادة على كل الناس اللي بتسمعنا حاليا عبر بثنا 89 أو بترددنا بالأصح 89.9 و95.9 وبثنا المباشر أكيد على الفيسبوك. إحنا بنرحب فيكم اللي بتشوفونا حاليا وبنوجه لكم تحية حب وسلام. وأيضا ما ننساش دائما وأبدا أن يمسي على الأغلبية الصامتة اللي بتحب إنها تسمعنا كالعادة بدون ما تشارك، فقط تبقى تستمع لبرامجنا وبتستمع لكل الأشياء اللي إحنا بنعملها. دائما نقول لكم أنتم موجودين في القلوب، وأكيد التحية الجميلة والمساء الطيب لزملائي حاليا من الإخراج الزميل عاصم حكيم وصديقتي المتواجدة حاليا أمامي خديجة. يسعد مساكي.
1: يسعد مساك دينا ويسعد مساء كل متابعي عدن الغد، وأهلا بكم أينما كنتم وكيفما كنتم تتابعونا، سواء من البيت أو من فوق الباص أو من على شاطئ البحر أو حتى في المقهى. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بين الناس، هذا البرنامج الذي نطرح فيه في كل حلقة من حلقاته موضوع جديد وقضايا وهموم جديدة من واقعنا المحلي، نطرح فيها ونتساءل عن جذورها أسبابها ومعالجاتها، ونناقشها معكم بكل مصداقية وموضوعية عبر إذاعتنا وعبر أثير إذاعتنا إذاعة عدن الغد عبر تردداتنا 89.9 و95.9 FM. أهلا بكم من جديد، وننطلق الآن بكم إلى جولة قصيرة ورائعة من عالم السوشيال ميديا، ولكن بعد لحظات فكونوا معنا.

0: وبكذا نكون رجعنا لكم علشان نبدأ وناخد لفة سريعة في السوشيال ميديا مثل ما عودناكم، ونشوف مع بعض أبرز القصص والمواقف اللي لفتت انتباه الناس. ونبدأ بهذه القصة الجميلة اللي بدأت من المحويت مع الطفل علي منصور، اللي انتشرت صورته بشكل واسع بسبب الشبه الكبير بينه وبين شخصية بسكويت أبو ولد، والصورة أثارت تفاعلا كبيرا. لكن القصة ما توقفت عند التعليقات والإعجاب، لأن شركة هائل سعيد أنعم تفاعلت معها ومع قصة هذا الطفل، وأرسلت لجنة من الشركة ومعها ممثلون عن وان كاش إلى المحويت للقاء علي وأسرته والإطلاع على ظروفهم.
1: والجميل دينا أن التفاعل ما توقف عند حدود السوشيال ميديا، فبعد اللقاء قررت الشركة التكفل بالطفل وأسرته ونقلهم إلى تعز مع توفير سكن مناسب وراتب شهري يساعد الأسرة على الاستقرار. وهنا القصة أخذت منحا أجمل، لأن صورة انتشرت بسبب الشبه بين الطفل وشخصية معروفة تحولت إلى مساعدة حقيقية وصلت للطفل وأسرته، وصارت قصة علي مثالا على أن انتشار قصة عبر مواقع التواصل ممكن يوصلها للجهة القادرة على تقديم الدعم.
0: فعلا يا خديجة، ومن قصة علي ننتقل الآن إلى نقاش أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار منشورات تتحدث عن ردود فعل بعض اليمنيين تجاه منشورات من غزة، وظهرت تعليقات وصلت إلى الشماتة في سقوط ضحايا مدنيين، وهو الأمر الذي أثار انتقادات واسعة، لأن الخلاف مع جماعة الحوثي ومواقفها السياسية شيء، والشماتة في دماء المدنيين أو تبرير قتل الأبرياء شيء آخر، وخصوصا إن موقف شخص واحد ما يمثل شعبا كاملا.
1: وهذا النقاش فتح أيضا موضوع المقاطعة ودعم الفلسطينيين، حيث قال بعض المتابعين إن دعمهم لفلسطين كان موقفا إنسانيا ودينيا وليس انتظارا للشكر من أحد، بينما انتقد آخرون بعض المواقف التي تظهر من أفراد على مواقع التواصل. وبين كل هذه الآراء كانت الدعوة الأهم هي عدم التعميم، لأن منشور شخص لا يمثل شعبا كاملا، والاختلاف السياسي مهما كان كبيرا ما المفروض يوصلنا إلى الشماتة في المدنيين أو فقدان الجانب الإنساني.
0: فعلا. والآن من هذه النقاشات كمان نروح للجانب الرياضي، ومع هذه القصة الجميلة بين لامين يامال ورافينيا، ففي مباراة برشلونة أيضا سجل يامال هدفا رائعا من ركلة حرة، لكن اللافت أن بعد الهدف ما احتفل مع الجمهور مباشرة وإنما اتجه نحو رافينيا، والسبب يرجع لموقف حصل قبل المباراة لما أعطاه رافينيا إشارة القيادة وشجعوا على تنفيذ الركلات الحرة وركلات الجزاء لأنه كان واثقا من قدرات يامال.
1: ويامال بعد المباراة أوضح أنه كان يعرف إلى أين يذهب بعد تسجيل الهدف، لأنه تذكر كلمات رافينيا وتشجيعه له، والأجمل أن الهدف كان أول أهدافه من ركلة حرة. وهنا القصة ما كانت عن الهدف فقط، لكنها عن الثقة والدعم بين زميلين، وكيف ممكن كلمة من شخص يؤمن بك تخليك أكثر جراءة على تحمل المسؤولية. ويامال رد على هذا الدعم بأفضل طريقة ممكنة بهدف جميل دخل الملعب.
0: نعم، ومن هذه الرياضة أيضا نرجع للأخبار اللي أخذت مساحة من النقاش على السوشيال ميديا، ومنها منشور يتحدث عن استمرار المواجهة مع جماعة الحوثي منذ عام 2015، ويستعرض محطات من الحرب بداية من معارك الساحل ووصولا إلى المخا والحديدة وعدن. وصاحب المنشور يعتبر أن الخطر ما زال قائما ودعا إلى التعامل معه باعتباره قضية تمس مختلف المناطق اليمنية.
1: وطبعا هذا الكلام جاء في إطار رأي سياسي عبر عنه صاحبة على مواقع التواصل، وفتح بابا للنقاش بين المتابعين حول الحرب وتداعياتها، خصوصا مع استمرار حالة الانقسام السياسي والعسكري في اليمن وبين مؤيد ومعارض، تظل مثل هذه المنشورات من أكثر المواضيع التي تشعل النقاش على السوشيال ميديا، وكل طرف يحاول طرح وجهة نظره بطريقته.
0: وكمان موضوع آخر أثار جدلا، ظهر منشور يتحدث عن وصول أعداد من النازحين إلى عدن، وطرح صاحبه مخاوف أمنية من إمكانية استغلال حركة النزوح للتسلل، وهو طرح أثار ردود فعل مختلفة بين المتابعين، وخصوصا بأن الحديث عن النازحين يرتبط أولا بظروف إنسانية صعبة يعيشها أشخاص اضطروا لترك مناطقهم والبحث عن مكان أكثر أمانا.
1: ولهذا دينا كانت هناك أكثر الدعوات إلى التعامل مع الملف بحذر، بحيث يكون هناك اهتمام بالجانب الأمني دون تحويل النازحين بشكل عام إلى موضع اتهام، لأن مجرد النزوح ما يعني أن الشخص يشكل خطرا، وأي حديث عن وجود عناصر متسللة يحتاج إلى معلومات موثوقة وليس مجرد توقعات أو منشورات متداولة. وهذه واحدة من القضايا التي تبين لنا كيف ممكن أن تتحول معلومة غير مؤكدة إلى نقاش واسع خلال ساعات.
0: ومن ضمن المواضيع أيضا التي لاقت تفاعلا كان نداء عاجل للتبرع بالدم في عدن بعد تداول مناشدات تتحدث عن وصول جرحى وحاجة المستشفيات إلى كميات من الدم، والنداء كان موجها لكل شخص قادر على التبرع، وخصوصا أن التبرع بالدم ممكن يكون سبب في إنقاذ حياة إنسان في لحظة يكون فيها بأمس الحاجة للمساعدة.
1: ومثل هذه المناشدات متابعينا دائما تذكرنا بأن السوشيال ميديا مش فقط مكان للأخبار والنقاشات، لكنها ممكن تكون وسيلة سريعة للوصول إلى الناس وقت الحاجة. فمشاركة نداء واحد ممكن توصل إلى شخص قادر على التبرع، وبالتالي يتحول المنشور من مجرد كلمات على الشاشة إلى مساعدة حقيقية على أرض الواقع، خصوصا في الحالات الطارئة التي يكون فيها الوقت مهما جدا.
0: ونختم جولتنا اليوم بقصة مختلفة تماما بعيدا عن السياسة والرياضة، وهو جبل غريب في مصر لفت انتباه المتابعين، وهو جبل المرصوص في منطقة الواحات البحرية واللي اشتهر بهذا الاسم بسبب شكل الصخور الموجودة فيه، والتي تبدو وكأنها مرصوصة فوق بعضها بطريقة ملفتة للنظر.
1: وبحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل، فإن المنطقة تحمل تاريخا جيولوجيا قديما جدا، وترتبط بتكوينات بركانية جعلت شكل الجبل مختلفا عن كثير من المناطق المحيطة به، ولذلك أصبحت صورة تنتشر بين الناس باعتباره واحدا من الأماكن الغريبة واللافتة. وهكذا نختم رصدنا اليوم بقصة خفيفة أخذتنا بعيدا عن الأخبار والجدل إلى واحدة من غرائب الطبيعة.
0: ومثل ما بتعرفوا كانت هذه جولتنا اليوم في السوشيال ميديا، واعتقد بأنها طويلة شوية لأن احنا من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة وهو احنا جالسين بنرصد، فلذلك انتقلنا ما بين القصص الإنسانية والنقاشات اللي أثارت الجدل ومواقف رياضية وحتى غرائب من الطبيعة.
1: لحظات ونعود إليكم، فما تروحوا بعيد، خليكم معنا.

0: وعدنا إليكم متابعي عدن الغد في كل مكان، وإلى موضوعنا الرئيسي والجديد الذي نطرحه للنقاش معكم بهذا المساء، والذي يحمل عنوان كيف نعيش وسط الأزمة. مع ارتفاع الأسعار ومحدودية الدخل وزيادة موجة النزوح، أصبحت الأسر والمجتمعات أمام ضغوط يومية تتعلق بالغذاء والسكن والخدمات والاحتياجات الأساسية. ومع وصول أعداد جديدة من النازحين إلى مناطق مختلفة، كيف يؤثر ذلك على سكان هذه المناطق؟ وهل أصبحت الخدمات والموارد قادرة على استيعاب هذه الزيادة؟ وكيف يمكن التخفيف من الضغط عن النازحين والمجتمعات المستقبلة لهم؟
1: نعم، ومثل ما احنا بنعرف لكل موضوع معنا يتواجد مختص، وحاليا بنرحب بالأستاذ أنور جراد، استشاري تنمية مجتمعية وتطوير برامج. يسعد مساك أستاذ أنور.
2: أهلا وسهلا بكم سيد مساء، يسعد الله مساكم.
0: يسعد مساك أستاذ أنور،
1: يا حيا فيك. وطبعا احنا نرحب فيك من عدن الغد. وبداية يعني خلينا نتكلم في هذا الموضوع، كيف أثرت الحرب وعدم استقرار الأوضاع على حركة النزوح والهجرة خلال الفترة الأخيرة؟
2: بداية دعيني أشكر طرح عدن الغد بكل طاقمه على هذه الاستضافة، أشكر المشاهدين أيضا. وعدن الغد هي

0: صارت وكأنها هندسة ديموغرافية قصرية للنزوح وتنقل الناس من مكان إلى آخر بشكل قصري وغصب عنهم نتيجة الحرب الدائرة من مكان إلى آخر، وأحيانا قد تكون بشكل متفاجئ بشكل متسارع أيضا. وقد نستطيع أن نلخص هذه عدم استقرار الأوضاع بثلاث نقاط رئيسية. تبدأ بالنزوح القصري تحت القصف، وهذا ما حصل مؤخرا خلال الأيامين الماضية بشكل مفاجئ. عدد كبير من الأسر توجهت إلى عدن وبعض المحافظات المجاورة هاربين قصرا من المخا والوازعية وحيث نتيجة تطور المواجهات العسكرية، والأغلب كانوا وجهتهم عدن. عندك كما أيضا هناك بعض الأسر إذا تتبعنا استراتيجية الوحدة التنفيذية وتسجيل لديهم بنلاقي أنه هناك بعض الأسر نزحت من مرة واثنين وثلاثة.
1: أيوة صحيح.
0: وهذا برضو أيضا أفقدهم كثير من حاجياتهم، أفقدهم كثير من أموالهم من ممتلكاتهم.
1: نعم.
0: والنقطة الثالثة قد نقول أن هنا هذا النزوح المفاجئ والكثيف يؤثر تأثير كبير على البنية التحتية في المناطق مثل عدن. وجود عدد كبير من النازحين يؤثر على البنية التحتية في الكهرباء، في المياه، في التعليم.
1: ولكن أستاذ أنور، لماذا أصبحت عدن تحديدا من أبرز الوجهات التي يقصدها النازحون من مناطق أخرى؟
0: عزيزتي، التوجه إلى عدن بالنسبة للنازحين ليس ترفا، وإنما هو خيار استراتيجي، ويعد سببه أن عدن تحظى باستقرار نسبي كبير، فدائما الشخص النازح أو الهارب من ولايات الحروب أو ولايات المواجهات العسكرية دائما يبحث عن المكان الآمن. فعدن آمنة نسبيا، لهذا توجه إلى عدن. ثانيا، قد نقول أن عدن صارت المقر الرئيسي لعدد كبير من المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، فهذا ما يجعلهم لديهم آمال بسرعة الاستجابة وسرعة الحصول على الدعم من هذه المنظمات.
1: نعم. طبعا أستاذ، احنا عارفين انه اذا استمر النزوح بهذه الطريقة الى عدن، كيف يمكن ينعكس هذا الموضوع على حياة السكان والخدمات في المدينة نفسها؟ أستاذ أنور،
0: يعني بشكل نعم. أيوة معي. بشكل عام التدفق السريع والمفاجئ الذي حصل أكيد بيكون له صدمة خدمية، صدمة اقتصادية على حياة المواطنين في المدينة. فإحنا عارفين خاصة مثلا إذا تكلمنا عن عدن، إحنا عندنا يعني شبكات مياه أو خدمات مياه منقطعة، وفي مديريات توصلها به مرة أو مرتين في الأسبوع.
1: صحيح.
0: عندنا شبكة كهرباء متهالكة.
1: صحيح.
0: عندنا نقص كبير في بعض المرافق الصحية. وهذا التدفق الكبير بيعمل ضغط غير عادي، بيعمل صدمة خدمية على المدينة، لأنه كل الواصلين والوافدين من النازحين بيحتاجوا ماء، بيحتاجوا كهرباء، بيحتاجوا يروحوا يتعالجوا، بيحتاجوا ايضا تعليم. قد البعض يضطر انه يسجل ابنائهم في المدارس، خاصه انه احنا من بدايه الشهر بدايه العمل التعليمي بانتظار.
1: نعم صحيح.
0: فهذا اكيد سيعمل على عمل صدمه خدميه كبيره، وايضا حتى في سوق العمل البسيط.
1: في سؤال متصل أستاذ أنور، هل هناك ضغوط متزايدة على السكن، الصحة، التعليم والمياه بسبب ازدياد عدد النازحين بعدن؟
0: أكيد. هي عبارة عن حلقة متسلسلة، حلقة مترابطة. السكن، النازحين، في هناك البعض من لديه القدرة على استئجار بعض المرافق أو بعض البيوت، وهذا أنا أعرج على السلطة المحلية في المديريات أن يكون لها دور، لأنه عندنا جشع مالكين للعقارات بشكل غير عادي، فرق على الأسعار.

0: صحيح.
1: حق الإيجارات. زي ما قلت قبل شوية عندنا إحنا شبكة المياه في عندنا قصور وضعف. بعض المديريات توصل لها الماء من مرة من مرتين في الأسبوع، وهذا ما يضاعف أيضاً عدد المستهلكين، وقد تتضاعف أزمة القطاعات أو يسبب ضغط في أو في ضغط في الشبكة في وصول الماء إلى بعض المناطق.
0: نعم.
1: الصحة أيضاً كما قلت في السابق المستشفيات حالياً مكتظة بجرحى الحرب. نسأل الله السلامة لهم. والآن برضو موجة النزوح القادمة بيحتاج إلى تطبيب، بيحتاج إلى رعاية صحية، وهذا ما سيفاقم تسدس المرضى في وقد يسبب أيضا نقص حاجة الأدوية والمستلزمات الطبية.
0: نعم صحيح. طب أستاذ يعني
1: والتعليم لا ينقص لا لا لا لا لا يبتعد عنهم يعني كثيرا، والتعليم أيضا سيتأثر بشكل أو بآخر.
0: نعم. طب احنا علشان نحفظ التوازن ما بين بين احتياجات النازحين واحتياجات اهالي عدن، ايش ممكن نعمل بالضبط؟
1: والله احنا من زمان كنا نقول انه لازم يكون في تبني استراتيجي لدعم الخدمات المشتركه. لازم يكون في توجه، لازم يكون في توجه مؤسسي من المنظمات الدوليه والمنظمات المتحده لدعم البنى التحتية في عدن خاصة، لأن هي دائما الوجهة الرئيسية لأي نزوح.
0: نعم.
1: دائما كنا نقول إنه لازم يكون في هيكلة مستدامة في توجه لدعم بنى تحتية، لكن أعتقد إنه في قصور في هذا الأمر، والدور هنا يأتي لأن يكون في مهام كبيرة جسيمة لوزارتي الشؤون الاجتماعية والتخطيط والتعاون الدولي. بدلا من المسارعة بإصدار بيانات نداء واستغاثة، عليهم توجه بشكل سريع لدعوة المنظمات الدولية والأمم المتحدة لاجتماع طارئ. يجب عليهم إعداد خطة طوارئ قوية مناقشتهم بشكل فوري، و يعني انتزاع، خلينا نقول طلب بل انتزاع منهم دعم لهذه خطة الطوارئ هذه لبنى تحتية لأشياء أساسية بتساعد السلطة المحلية في عدن. لن تستطيع أن تغرد وحدها. معالي وزير الدولة الأستاذ عبد الرحمن الشيخ خلال الثلاثة الأيام الماضية أو الأسبوع الماضي عامل خلية طوارئ أو خلية عمل مشتركة على مدار الساعة، وحاليا بيعملوا على إعداد مخيم للنازحين في رأس عمران.
0: حلو.
1: السلطة المحلية لديها موارد محدودة، فهي بحاجة إلى دعم دولي، بحاجة إلى أخرى تضع يدها معهم للقدرة الكاملة، لكل لديهم القدرة الكاملة على مساعدة النازحين واستقبالهم بشكل جيد.
0: نعم.
1: لكن السلطة المحلية بتردنها إذا لم يكن هناك يد أخرى معها فلن تستطيع أن تغرد وحدها.
2: هل هناك آلية واضحة أستاذ أنور لحصر أعداد النازحين ومعرفة المناطق الأكثر استقبالاً لهم؟
1: نعرض بهذا الدور لآلية رؤية تنفيذية لدار خدمات النازحين. أعتقد هم الجهة قد تكون المعنية الرئيسية في بحصر وتسجيل جميع من يدخل عدن من النازحين. وايضا انا اوجه دعوه للوحده التنفيذيه لاداره الخدمات للاستعانه بمنظمات المجتمع المدني الفاعله بالمبادرات الشبابيه. هنا عندنا في عدن كثير من المبادرات، كثير من منظمات المجتمع المدني التي قد تساهم في معرفه الاسر الواصله الى عدن، وهذا ما يخفف يعني عليها الضغط كثيرا، وسيعمل مشاركة مجتمعية فاعلة في انه يتم استيعاب النازحين وتسجيلهم ورصدهم.
0: نعم.
1: في هذا الامر فيما يخص المناطق، باعتقادي انه منطقة دار سعد او مدينة دار سعد اكثر المناطق اللي دائما ما يتجه اليها النازحين، لانها مناطق اولا قريبه من الخط الساحلي، ثانيا الإيجارات فيها قريبة أو
0: رخيصة
1: أيوة. وأيضا في هذه المناطق يوجد من سابع مخيمات إيواء.
0: أيوة نعم،
1: في دار سعد مخيم إيواء، في جمزية الشعب مخيم إيواء، فأعتقد أنه قد يستوعب هذه المخيمات البعض من هذه الأسر.
0: صحيح. طيب أستاذ أنور، يعني بالنسبة للتحديات اللي ربما قد تواجه الجهات المختصة في التعامل مع موجات النزوح، ما أبرز هذه التحديات؟
1: شحة الإمكانيات المالية تتغيري هي أكبر تحدي قد يواجه موجة النزوح، قد يواجه السلطة المحلية والوحدة التنفيذية. عجز مالي، عدم توفير الإغاثة العاجلة. إحنا لما نتكلم على خطة الطوارئ، إحنا لما نتكلم على مخيم لإيواء نازحين، إحنا نتكلم على صحة، نتكلم على صرف صحي، نتكلم على مياه، نتكلم على كهرباء، نتكلم على حاجات كثيرة. ضعف التمويل كمان، ضعف التمويل والبيروقراطية كمان. عندنا مشكلة في المنظمات الدولية، عندهم بيروقراطية غير عادية. لكن مفترض أن تكون هناك في مرونة في مثل هذه الحالات الآن، حالة طوارئ، عندنا مدة نزوح مفاجئة. المفترض أنه على المنظمات الدولية أن تترك جانبا نوعا، ما نقولش نهائيا، نقول نوعا من البيروقراطية. أيوة. أن تتنازل عنها وأن تكون لها استجابة سريعة مع السلطة المحلية، وأن توجه كل مواردها حاليا لدعم النازحين ودعم السلطة في عام الكم الهائل من الأسر النازحة الذي وصلت إلى عدن والمحافظة المجاورة.
0: نعم.
1: البنى التحتية وتآكل قطاع يكون خلال الفترة القادمة، وأكيد لك في تدهور كبير وسريع، لأن العدد الشبكات المياه النزوح المفاجئ بين الوسط بين وسط الأول العشوائي في الأحياء، قد نجد بعض الناس في بعض الأحياء غير ذي مأوى، وهذا أيضا سيسبب مشاكل وكضار سكاني. فهنا نعرض برضو بالدور على اللجان المجتمعية، أن يجب أن يكون لها دور، السلطة المحلية في المديريات يجب أن تنشئ غرفة طوارئ لاستقبال المكالمات والاتصالات من اللجان المجتمعية في حال وجد هناك أي أسر موجودة في الأحوار في الشوارع غير ذي مأوى، يجب الذهاب إليهم، تسجيلهم والتواصل مع السلطة المحلية لعملية نقلهم إلى الأماكن المخصصة للنازحين. غير هكذا سيكون هناك عبث تواجد عشوائي، ضغط واضطراب على المدينة، وهذا سيؤثر أيضا على سكان المدينة أنفسهم.
2: أستاذ أنور، برأيك كيف يمكن للمجتمع المحلي اليوم بعدن أن يتعامل مع النازحين ويحافظ في الوقت نفسه على موارده وخدماته؟
1: شوفي، عدن من المدن التي دائما يضرب فيها المثل أن شعبها بسيط، عدن مدنية، عدن فتحت ذراعها لكل الناس. عدن تمتلك الوعي، عدن تمتلك الإنسانية، عدن تتميز بالتنوع والنسيج المجتمعي من كل الجنسيات ومن كل المناطق والأعراق أيضا. فالمبادرات الشبابية والأهلية سيكون لها دور في الحد من العشوائية، سيكون لها دور في مساعدة اللجان المجتمعية، سيكون لها دور في حال طلب منها، أكيد سيكون لها دور في مد يد العون للسلطة المحلية برئاسة المحافظة السيد عبد الرحمن الشيخ. يجب أيضا إحنا أنا أوجه نداء لأهالي عدن أيضا اللي أنا واحد منهم، إلى ترشيد الاستهلاك. أيضا إحنا الآن بحاجة إلى ترشيد نوعا ما ترشيد الاستهلاك لضمان عدم التهالك السريع للشبكات وخاصة للمياه والصرف الصحي والكهرباء.
0: صحيح. نعم.
1: أوجه أيضا نداء لملاك العقارات، أقول لهم اتقوا الله، خافوا الله شوية، راعوا الناس اللي جاية من حرب هاربة سايبة أملاكها سايبة بيوتها، ودعوكم من رفع من الجشع ورفع الإيجارات.
0: نعم. طبعا يعني ختاما أستاذ أنور نقدر نقول يعني ما الذي تحتاجه عدن اليوم حتى لا تتحول بزيادة يعني إلى أزمات أكبر، وأن تقدر تحتوي جميع النازحين أو حتى أيضا تحتوي سكانها المتواجدين من جميع الخدمات؟
1: عدن تحتاج الكثير، عدن تحتاج الكثير أختي العزيزة. عدن بحاجة إلى حزمة عاجلة من الخطط، حزمة عاجلة من الدعم. عدن حاليا تحتاج إلى مد يد العون. عدن تحتاج إلى تدخلات، تدخل المنظمات الدولية والأمم المتحدة للوقوف مع السلطة المحلية. عدد بحاجة إلى قوافل الإغاثة الآن حاليا، سهالج مياه الشرب، توسيع عيادة طبية ميدانية، دعم المستشفيات في المدينة، خاصة أنه زي ما قلنا في البعض بيستقر في مراكز اللواء والبعض قد يدخل إلى المدينة. عدن بحاجة إلى توسيع في اللوجستيات، خاصة في الآن عفوا المواد الغذائية، قد برضه يكون هناك شح في المواد الغذائية، قد يكون هناك أضرار في الصرف الصحي أو تكدس السكاني. عدن الآن حاليا بحاجة إلى تخفيف، بحاجة إلى توقف، بحاجة إلى شد أزر وتعاون مع السلطة المحلية في المحافظة.
2: إذا كان معنا الأستاذ أنور جراد استشاري تنمية مجتمعية وتطوير برامج. أستاذ أنور شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لكم.
2: شكرا لك.

0: ورجعنا معكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان بهذه المساحة التفاعلية اللي بنكون فيها معكم، وأكيد إحنا بنفتح لكم هذا الموضوع لأنه حقيقة إحنا عارفين ما بعد 2015 يا خديجة بأنه في أمور كثيرة كانت حاصلة في عدن، من ضمنها ارتفاع أسعار الإيجارات، من ضمنها برضو كمان ارتفاع المواد الغذائية، المساكن وكثير من الأشياء. يا خديجة برأيك هذا النزوح للمرة الثانية في هذه المرحلة؟
1: بالتأكيد، وسيكون التأثير هذه المرة بشكل أكبر، سيكون هناك ضغط كبير مثل ما أسلف ضيفنا العزيز، هناك سيكون ضغط على الكهرباء، على المياه، على التعليم، على الصحة وحتى الصرف الصحي، وستكون ربما هناك أزمة خانقة بعدم توفر المواد الغذائية بشكل كامل، وذلك بسبب اضطرابات البحر والممرات المائية. وأيضا هناك تخوف أكبر يا دينا من أن الحرب ربما تتحول وتنتقل إلى عدن في القريب العاجل.
0: الله لا يكتبها لنا يا خديجة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى.
0: ولكن نحن نقول بأنه يعني حقيقة إحنا مش رافضين الناس اللي بتحضر عندنا، ولا رافضين إن إحنا نستقبلهم إطلاقا، ولكن إحنا فقط حابين إنه يتم يعني اتخاذ الموضوع بعين الاعتبار من السلطة المحلية إلى مسألة الصحة، التعليم، إلى حكاية برضه كمان منظمات المجتمع المدني اللي هي متواجدة حاليا بمسألة عمل بعض الأمور اللي تتناسب بحيث أنه تتناسب ميزانية النازحين اللي بيكونوا متواجدين بحيث أنها لا تؤثر على ساكنية المناطق المتواجدين في عدن. واتصال نقول يا مساء الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله أبو فهد.
2: الله يحفظك، يا حالك يا بنتي؟
1: الحمد لله احنا بخير، وانت كيف؟
2: اللهم الحمد والشكر. وهذه كارثة كارثة كارثة يا بنتي، كارثة حلت علينا.
0: نعم،
2: وإن شاء الله ربنا يخارجنا منها إن شاء الله بإذن الله
0: يا رب العالمين.
2: ولكن أنا أقول إن هذه تتحملها السعودية تقولها فهي اللي
0: يا أبو فهد صوتك بيقطع معانا، يعني شكلك جالس بمكان ما فيه الشبكة.
2: عفوا يا بنتي. أقول
0: لا
2: لك
0: الله يسعد أوقاتك. نعم تفضل.
2: كيف الآن؟ تمام
1: الآن. أيوة
2: أقول لك تحملوا نتيجة هذه الكارثة السعودية. السعودية هي من وراء هذا كلها، والسبب إنها تأطرست وأطرستها على الانتقالي، وقامت بالانتقام من الانتقالي. هذه تبعيتها، وهذه نتائجها.
0: بس يا أبو فهد، يعني إذا كان في حد حاليا مثلا بيدفع ثمن شيء فهم نقدر نقول المواطنين، يعني حاليا احنا نتكلم عن المواطنين اللي فعلا شايف انت اللي حاصل الحرب، في كثير من الناس هجروا من مناطقهم، خرجت النساء والأطفال وهم خايفين، وبرضه يعني في بيحصل تشتت أسري، في بتحصل أمور كثيرة، وفي بيحصل كمان ضغط على عدن. يعني احنا مش ناقصين نعيش نفس الأشياء اللي عشناها من 2015.
2: هذا إذا ما دخلوا عدن.
0: لا الله لا يكتبها لنا يا رب.
2: الله لا يكتبها لنا، ولكن أنا بإحساسي الشخصي إنهم داخلين، وكل واحد يستعد، وإن إحنا بعد أن نزحهم

0: من قبل ما تنجح بعدهم. لأن في تواطي من السعودية ومن الشرقية ومن كل مكان، وهذه بيعة، وهي بيعة على عدن والمناطق الجنوبية بشكل عام، هذه بيعة للمناطق الجنوبية بشكل عام. هذا ما أقوله، وشكرا جزيلا وتحياتي لكم ولكل المستمعين والمتصلين. مع سلامة الله يا بنتي، والله يجيرنا من الكوارث والمصائب إن شاء الله. الله
1: آمين يا رب العالمين.
2: آمين يا رب.
1: شكرا لك يا أبو فهد.
2: ونستقبل اتصال جديد. يا مساء الخير.
3: ألو.
2: ألو.
3: يا مساء الخيرات.
2: يا أهلين وسهلين.
3: يا ميت أهلين وسهلين.
1: والليرات الليرات أنا منتظرها دائما بكل مرة صباح أو مساء.
3: تحية لك خديجة، تحية لك دينا، تحية لك مخرجنا، يبعث لكم الصحة والمصاري.
1: آمين يا رب.
3: بدنا نحكي.
1: آمين. تفضل المايك لإلك.
3: ما حكينا.
2: أيوة.
3: هلا بحكي.
2: احكي أولاً. تفضل.
3: اولا تحية لكم. تحية لعم ابو فهد. يا عم ابو فهد اقول له رسالة، يا عم ابو فهد يمين ما دخلوا الا على قصصنا، ما بيدخلوا ما بيدخلوا مهما كان الامن. نحن مقاتلين شرسين، معنا اطفال شباب رجال كبار، كلنا بالضحي لا يمكن يدخلوا نهائيا الا قهريا، ممكن بمؤامرات وخيانة، ممكن
1: بخداع كالعادة.
3: قوة رجال لرجال، والله ما دخلوا. هذا واحد. اثنين، الدولة مش قادرة يا جماعة، الدولة مش قادرة. نحن النزوح السابق أثبتوا الدولة أنها مش قادرة تدير، هو نازع لفترة زمنية معينة.
1: أيوة.
3: أنت ترتب الأوضاع يرجع بلاده.
1: صحيح.
3: ليش أصحابنا ما يرجعون بلادهم؟
1: أيوة.
3: خلاص نحن أسر شوفي نحن أسر بنقبلهم أهلا وسهلا نتيجة لظروف معينة.
1: نعم.
3: لكن بعد ما تحسن الظروف يرجعوا.
1: صحيح.
3: طيب أنت تشكل لنا عبء يا أخي. أنا تعبان بسبب وجودهم، لكن أنا بتحملهم لفترة زمنية معينة أثناء الحرب. لكن تتحسن الأوضاع يرجع.
1: بس استفادوا من الجلسة يا أحمد، إحنا عارفين إنهم استفادوا من هذه الجلسات لأنه كانت في منظمات بتدعمهم مادياً، فهمني؟
3: يعني
1: فإحنا تضررنا.
3: يفتكر الشيء الثاني، نحن نطلب من الدولة، هل هي قامت بفرز هذول بتفرزهم أمنيا؟ في رجال بينهم عسكريين.
1: أيوة.
3: في استخبارات، في كذا، هل الدولة عندها قدرة تفرز؟ الشيء الثاني، هل الدولة عندها تقدر تفرز الأمراض المعدية؟
1: أيوة.
3: هل تقدر الدولة تحطهم في مكان مراحيض نظيفة وتصريف مياه صح؟ هل الدولة كافلة بذا؟ هل الدولة قادرة توفر مياه؟ إذا كانت مش قادرة توفر مياه لنا نحن
1: للسكان نفسه. صحيح.
3: ما فيش فيها ماي لهم 3 أيام وكهرباء.
1: صحيح.
3: هل تقدر توفر لهم؟ هل تقدر تحد من عملية دخولهم إلى المدينة؟ بيدخلوا بينافسونا في المدينة، أمراض معدية. أيوة. في المدينة.
1: صح.
3: عبان.
1: صحيح.
3: إذا يحددوا لهم مكان، نحن ما نقول يعني حاجة فيهم، نتيجة لظروف معينة لفترة زمنية معينة، يحددوا الفترة الزمنية معينة، تتحسن الأوضاع ينقلهم إلى مكان آخر. هل ما في الأوضاع الآن تشكل عبء على المواطنين، على المواطنين مش على الدولة، نحن نهم المواطنين. بعد ما تتحسن الأوضاع في منطقة معينة أقرب إليهم، أقرب إليهم من منطقتهم ينقلوا إليها. يقولون هذه مهمة الدولة والمنظمات. مش تجيب بكرة بعد هذا بيصبح مواطن رسمي عندك، بينافسنا في كل شيء. هل الدولة جاهزة؟ هل التغطية جاهز؟ هل الخدمات جاهزة؟ ذا كله. هل صحيا جاهزين؟ هل التربية والتعليم جاهزة بتستقبل كذا؟
1: إذا كان يا أحمد، ومعلش على المقاطعة، معلش،
3: هل بتقبل عدد قوم 120؟
1: لا.
3: هل بيستوعبوا الفهم؟ هل الصحة جاهزين؟ لهم مراكز طوارئ للأمراض المعدية، للأمراض اللي بتنتشر، هل جاهزين؟ نحن ما نقول فيهم حاجة، ولكن الدولة لازم تهيئ هذه الظروف.
1: إذا أنت شايف يا أحمد، إذا كانوا الجرحى،
3: ليش ما رتبت وهيئات صلحت
1: الجرحى؟ وللأسف يعني اللي كانوا هناك متواجدين، لما جابوهم لهنا، يعني شايف المستشفيات كلها أصبحت ما عندهاش دم، يعني الكل دحين جالسين بيناشدوا عشان الدم والتبرع، فما بالك لما يزيد عدد بزيادة فوق العدد المحتمل.
3: شفت كيف؟ إذا كيف بنقدر نحن نعيش؟ يعني نحن تعبانين، تجيب تعبان فوق تعبان، صعبة المسألة، صعبة الأمراض. نحن مش قادرين، أصحابنا مع يعني مراكز شو اسمه، مراكز صحية، غرف عمليات للأمراض المنتشرة، ترصد وبائي، صعب هذا بيجي لك مريض. نحن جاهزين لنازحين ولا جاهزين؟ أيوة. لمهاجرين ولا جاهزين؟ ليش جاهزين لمن ولا لمن؟ نحن نفوسنا تعبانين، لا مي لا كهرباء لا اقتصاد، الدنيا قلا. يعني أنا إذا كان قدو علي أبقى القطمة الرز هذه بكرة ما بحصلش، أنا بكرة ما بحصلش. الشيء تاني إيجارات المخيم، هذا بيخرجوا منه بيجيبوا إيجار والإيجار ذا بيضايقنا. أنا مستأجر، إذا كان أيوة. مستأجر ب 70,000 بكرة بيطلع ب 150.
1: صح.

0: المشكلة كبيرة،
1: فعلا
0: أشكركم من كل قلبي.
1: الله يسعد لي أوقاتك
0: حياتكم.
1: يا أحمد اللبناني، إحنا ماسكين على نفس هذا الاسم، وإحنا عارفين فعلا إنه في كثير أمور بتضايقنا. في معنا آخر اتصال، وبسرعة يا خديجة عشان الوقت وقراءة التعليقات.
2: نستقبل اتصال جديد. يا مساء الورد.
3: لك الله يا عدن المسكينة يا عدن.
1: أيوة والله.
2: أيوة
3: أيوة، تحية لك يا خديجة وأدينا والمخرج.
1: تحية لك يا عوض. جوالك رجع؟
3: أيوة.
1: ما فيش، أنا خلاص قلت إنك أخذت جوال جديد صح؟ نعم
3: أخذ جديد.
1: نعم،
3: بالنسبة للاذعين انا مش طبيعي نازح ينزح عندنا في عدن، بس انما زي ما قال احمد الباني انه يعني من 2015 هم ساكنين عندنا، ويعرف انهم ساكنين باحترام، ما نلقي منهم الا غير مشاكل وغير يعني يخليها على الله بس.
1: ايوه
3: يعني في دار سعد فيها ثلاث مخيمات، مخيم زهر خليل، مخيم مصعبين، ومخيم مكتب الزراعه. ويعني بصراحه مزعجين يعني نحن كمواطنين والله يعني نتأذي منهم.
1: ايوه
3: من نواحي كثيره.
2: ايش من نواحي؟
3: والسلطه
2: يعني سامحني يعني على السؤال. ايوه
3: تفضلي.
2: سامحني على السؤال. ايوه
3: سرقه سرقه. يعني دائما ايوه واذيه بنات. يعني انا اشوفهم امامي لو في بنت عمرها 12 سنه او 10 سنوات يأذوها بيتسرقوا عليها. اخلاق ما فيش، اخلاق ما فيش. واشكالهم يعني اشكالهم استغفر الله العظيم يعني قبيحه، قصات الشعر قريبه يعني تفقع منهم. ومنتشرين عندنا في دار سعد بشكل كبير صراحه.
1: ايوه
3: ايوه انا مش ضد يعني انهم يعني يقول هلا وسهلا، بس زي ما قال احمد فتره واحد ذا يروح والله معهم. لا لهم سنين.
1: نحن
3: كنا في عدن مستفيدين، نحن كنا في عدن في يوم الجمعه، صلاة الجمعه ما فيش حد يبيع، ما فيش حد فاتح مكان. الان نشوف الدنيا اسواق مفتوحه وذا يعني هم منتشرين بشكل اكبر. يعني حتى الصلاه ما فيش عندهم.
1: ايوه
3: والله اعلم. وان شاء الله سلامه، ونقول ابو فهد يعني ان شاء الله عدن ما تتعرض للحرب من جديد، لان على الجروح لا زالت موجوده.
1: ايوه الجروح 15. فعلا فعلا صحيح. ما تشافينا لحد اللحظه هذه يا عوض.
3: يلا وتحياتي لكم، والف تحيه لخديجه اللي استقبلناها الفتره الصباحيه.
2: وانا كثير افتقدت لكم، افتقدت للفتره الصباحيه، وشكرا لك يا عوض ولكل المتصلين اللي سالوا علي.
1: طبعا خديجه نروح لقراءه التعليقات علشان الوقت، وفي معنا بالبث المباشر طبعا متواجد معنا هنا ابو خالد حلصم بيقول مساء السعاده عليكم دينا خديجه عاصم طاقم راديو عدن غد المبدعين وهذه الاذاعه الرائعه صوت كل الناس، والتحيه للمتابعين الكرام، يسعد كل اوقاتك يا ابو خالد.
2: ومعنى تعليق ورد إلينا من سميرة ناجي تقول في ظل هذه الظروف المعيشية القاسية من الغلاء وعدم توفر الرواتب والجو الحار جعل الناس لا تتحمل بعضها البعض، ولكن إذا تذكرنا الله ولجأنا إليه فإنه سيخفف عنا المعاناة، ولكن بعض الغافلين يحبون الدنيا وينسون الآخرة، ويحبون المال وينسون الحساب، ويحبون المخلوق وينسون الخالق، ويحبون القصور وينسون القبور، ويحبون المعصية وينسون التوبة. لذلك ابتلاهم الله تعالى بالغلاء والوباء وموت الفجأة وجور الحكام. وشكرا على كلماتك الرائعة يا سميرة ناجي.
1: وشكري باقوسير كالعادة بمسي علينا متابعنا، وبيقول يسعد مساكم بكل خير وصحة وسعادة دائما يا رب، آمين وياك يا شكري. وياسين كمان بيقول لنا مساكم ورد، مساءك سعادة يا ياسين. طبعا خديجة شوف البوستر اللي متواجد أيضا في تعليقات،
2: وطبعا يقول في بوستر البرنامج أبو خالد حلصم هي مأساة طبعا، ولكن الكل يدرك صعوبة الوضع التي يعيشها المواطن في عدن من أزمة خدمات وغاز وتأخر الرواتب، وأغلبهم عايشين في منازل مستأجرة، وصعب أن يقدم شيء للنازحين، ولكن من عند استطاعة لن يتأخر، ولكن ولكن يجب أن لا تأخذنا العاطفة والحذر من دخول النازحين وخاصة الشباب والرجال، فلربما مستقبلا يشكلون خلايا نائمة ويصبحون خطرا على مدينتنا وعلى المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني أن تؤدي واجبها نحو النازحين. أما المواطن في عدن فهو نازح وبحاجة لمن يدعمه.
1: حقيقة يا أبو خالد أتفق معك، وياسين كمان بيقول لنا يجب مساعدتهم بقدر الإمكان، نوفر لهم مسكن إذا أمكن أو حتى مكان آمن للنوم، وإن كان قريب لمسكنك وفر له الطعام وحتى يتمكن من العمل، وهذا واجب إنساني تحب له كما تحب لنفسك. فعلا يا ياسين، ونحن دائما بنختلف بهذه الأشياء والآراء اللي ربما قد بالآخر تصب في مصلحة عدن.
2: وأيضا لدينا تعليق ورد إلينا عبر الواتساب من أذكار من العند، تقول: مساء الخير لمن يجعل المساء أجمل ولمن تبدأ الحكاية بابتسامة وتنتهي بدعاء. يسعد لي مساءكم الأستاذة دينا وخديجة والأستاذ المخرج المميز وربان هذه السفينة عاصم حكيم وكل المستمعين الأعزاء، وتحياتي للخالة أم حمزة وللأخ بشير، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق، منورين ببرنامج بين الناس. ويسعد مساك يا أذكار، وشكرا على كلماتك الرائعة.
1: شكرا لك يا أذكار، وشكرا لكل المتابعين والمتصلين اللي دائما متواجدين معنا وبيبعثوا لنا التحيات والسلام. نقدر نقول لكم بأنه بإذن الله تعالى تبقى عدن سالمة في هذا الموضوع، أو إحنا بنحاول قد ما بنقدر من ناحية التوعية أو من ناحية هذه الأمور. إذا كان الموضوع مستمر لا سمح الله، فنقدر نقول بأنه لازلنا مستمرين، ولكن حلقتنا تنتهي هنا يا خديجة، وأترك الختام لك.
2: نلقاكم بمشيئة الله في الغد، موضوع جديد، مواضيع جديدة، قضايا جديدة من بين الناس. حتى الملتقى، نترككم برعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: قالت سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني وتجلس مثلما كنا لتسمع بعض ألحاني ولا تعنيك أحزاني ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني ربيع مات طائره على أنقاض بستاني رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني أحبك واحة

أن حبك أنت أحياني. ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني، ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني. إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني. إذا ما ضعت في درب

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: غريبة غريبة تصير ضدي وانت ودي، غريبة تصير ضدي وانت ودي، أنا الما يوم زغرت الأمل بيك ولا مرة قلت لك هذا حدي. غريبة منك انت اللي أسميك ميزان الوفا واضرب مثل بيك، اش كثر تغلط واقول ان ما هو غلطان، اش كثر تزعل بلا اسباب زعلان، اش كثر تجرح وانا المجروح اداوي. غريبة غريبة يلي تعرف كل صفاتي ومزاجي وسري وهمومي ونكاتي، يا غالي اش كثر عندك غلاتي وحياتي شبيه من غيرك حياتي. غريبة غريبة مني انا اش قد وفوياك، نسيت ذنوبك وما اقدر انساك، او نون الرحال من يمر ذكراك ويا سبحان الحال خلاك. غريبة غريبة ولا تقول لي ليش وشلون، يا سلطان السهارة من يسهرون، ويا ربان الحيارة من يتيهون، ويا لعيونك لمع حبات زيتون، يموت مثلك وما يعرف يكون. غريبة تصير ودي وانت ودي، انا وما يوم زغرت الامل ليك ولا مرة بمثلك.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

السلام عليكم ورحمة الله. عدن الغد تحييكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية محليا، استهدف الطيران الحربي اليوم السبت قافلة عسكرية تضم عشرات القاطرات المحملة بكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والصواريخ والعتاد العسكري في شارع 60 شمالي مدينة تعز. أكد مدير عام مديرية البريقة بالعاصمة عدن أحمد علي الداؤودي بأنه لن يسمح لأحد بانتهاك حرية المواطن، ولن يقبل بمعاملة المواطنين على أساس مناطقي أو جهوي أو حزبي. عربيا ودوليا، أعفى رئيس الحكومة العراقية قادة أمن في محافظة ميسان جنوب البلاد على خلفية إطلاق مسيرات ملغمة استهدفت المملكة العربية السعودية فجر اليوم السبت، فيما أغلقت السلطات معابر حدودية مع إيران في محاولة لمحاصرة منفذي الهجوم. عين رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر جنرال عبد الرحمن تياني رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة، سيتولى قيادة الجيش بعد أسبوعين من تمرد عسكري هز النيجر.

في الاقتصاد، طمأن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ السبت مواطني بلاده بأن الحكومة تتخذ جميع التدابير اللازمة لاستقرار أسعار النفط وسط ارتفاع حاد في أسعار الخام العالمية. قفز التبادل التجاري بين مصر ودول بريكس إلى 26% خلال النصف الأول من 2026، مسجلاً 36.7 مليار دولار مقابل 29.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وإلى أخبار الملاعب، دشنت العاصمة المؤقتة عدن عصر الجمعة فعاليات الماراثون الأول تحت شعار الرياضة بوابة للصحة برعاية وزير الشباب والرياضة نائف صالح البكري ووزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ. أكد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن فريقه بحاجة إلى تحسين أدائه الدفاعي للعودة إلى سكة الانتصارات. هذا الموجز قدم لكم من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم سالمين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: قالت سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني وتجلس مثلما كنا لتسمع بعض ألحاني ولا تعنيك أحزاني ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول يا عمري لأنك كنت تهواني، فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني. أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني، ربيع مات طائره على أنقاض بستاني، رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني. أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني. أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني. أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني. ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني، ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني. إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: عشقتك ذات يوم في ضياعي
2: وفي عينيك ألقيت الأماني، وقلت الآن أصفح عن زماني. قضيت العمر أبحث عنك حلما، رأيتك من سنيني في كياني. تركت القلب عندك دون خوف، وأخشى أن يموت إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأماني، فقولي إن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي وفي عينيك أصفح عن زماني. أصفح

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إن كانك معزم علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري ياخذ مكانك. حاولت أحب غيرك علشان أبنساك، لقيت غيرك بالغلا ما كفاني. حاولت أنسى كل شي فيه ذكراك، لقيت اسمك ما يفارق لساني. ما بيك ترجع لي لجل كثرة أخطاك، أبيك ترجع يا حبيبي عشاني. واللي خلق وجهك ولولو ثناياك، إني أحبك وإني فيك الأناني. عودتني في كل الأيام ألقاك، وشلون أبصبر في غيابك ثواني. خذ ما تبي مني بس أترجاك، لا تخلي بقلبك معي شخص ثاني. وإن كانك معزي علشان فرقاك.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادني الغد. 899-959.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهمك السيل، فالهمك السيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم، وهم عدم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: طلعت ومش حاسس بنفسي يا زميلي.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: خوش رأيك صح.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: لا شيء يعجبني، يقول مسافر في الباص، لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال، أريد أن أبكي. يقول السائق انتظر الوصول إلى المحطة وابكي وحدك ما استطعت. تقول سيدة أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، دللت ابني على قبري فأعجبه ونام ولم يودعني. يقول الجامعي ولا أنا، لا شيء يعجبني، درست الأركيولوجيا دون أن أجد الهوية في الحجارة، هل أنا حقا أنا؟ ويقول جندي أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، أحاصر دائما شبحا يحاصرني. يقول السائق العصبي ها نحن اقتربنا من محطتنا الأخيرة فاستعدوا للنزول، فيصرخون نريد ما بعد المحطة فانطلق. أما أنا فأقول أنزلني هنا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: أحيان صعب تقول اللي تحبه أنا أحبك، مع أنها تحس أنها بسيطة لكن صعبة شعوريا، كلاميا سهلة. فيقول أصعب شعور أني أحبك ولا أقدر أقول، وأصعب كلام الكلام اللي في أول لقى أتعمد الصمت. أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرف بصوتك رقى. أخاف أقول أني أحبك وأكون العجول، وأخاف ما أقولها ويعيش عمري شقى. ما بين أحبك وما بين الشعور الخجول، ما همني من رحل ما دامك اللي بقى لا تقول أحبك.

0: أنتنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهر.

0: وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مريدة عاد. حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيغرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيغرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: في وقت من البطا وبليل تتراقص شياطينه، بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين، تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه، وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، غريبه كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. غريبه كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. انا اللي قبل اسافر شلت قلبي من شرايينه، تركته في يدك مثل الامانه واحفظيها زين، ترى حفظ الامانه دين مجبوره تردينه، اجل ما فيها حد شد قال لك حفظ الامانه دين، مرد المكفي بيلفي ويستوفي وتوفينا، بعد ليله ثلاثه اربعه عشره شهر شهرين، اذا انتي ما انتي بقد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجه، واذا جيت اطلبك تنسين تخونين وتبين ارضى، وحد يرضى تخونينه، انا اللي جيت اخونك مع حبيبه ثانيه ترين، اذا انتي ما انتي بقد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجه، واذا جيت اطلبك تنسين تخونين وتبين ارضى، وحد يرضى تخونينه، انا اللي جيت اخونك مع حبيبه ثانيه ترين، من اول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينه، وانا اللي كنت احسبك قبل ادوس ارض المطار تجين، تكونين انت اول شخص عيني تحتضن عينه، وكنت اتخيلك من زود فرحه رجعتي تبكين، واشوف بدمعتك حكيك وعرفه قبل تحكينه، واجيب احلى من اللي بتحكينه واتركك تحكين، تقولين الوطن نور واقول بنور مضوينه، تقولي لي غديت احلى واقول عيونك الحلوين، كلام النام بشفاهك وخفتي لا تصحينه، ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين، تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه، تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين، وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو بغرور لكن خابرك مالك امل تلقين، تغافلت بغلا وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو هو بغرور لكن خابرك مالك امل تلقين، تغافلت بغلا ولا الحلا ما هو بمنزينه، تزينها الصور ولا الصحيح ابن الحلال زوين، وانا ماني بناقص عنه يوم انك تبدينه، نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين، قنوع بمظهري والسم ما يذبح ثعابينه، على دول المثل ماني حلو لكن ماني شين، اذا اهداك الزهر مره فانا هديتك بساتينه، واذا الهاتش بفرح ليله فانا تهت البكاج السنين، واذا استضعفتك املاكه وشتتك ملايينه، انا حتى فتاه الخبزه اقسمها معك نصين طموح، اذا اهداك الزهر مره فانا هديتك بساتينه، واذا الهاتش بفرح ليله فانا تهت البكاج سنين، واذا استضعفتك املاكه وشتتك ملايينه، انا حتى فتاه الخبزه اقسمها معك نصين طموحي، بس اجي واظفر بشي تستحقينه، تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين، كاني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه، لو انك تطلبين الله يعنيني بقول امين، انا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه، تبين الحين يوم اني كبرت العب على الحبلين، ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوينه، ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوينه، حالاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين، غرام نسكن ضلوعه حشيمه من مجانينه، جفا يجمع معزتنا ولا عشق يذل اثنين، اكثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه، امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين، لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه، عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين، انا خايف لي اطاح الجمل تكثر سكاكينه، وانا ما عادت ضلوعي تحمل طعنه السكين، مثل ما قالوا المكتوب واضح من عناوينه، لو ارحل منك للغربه بسافر من ظلامك وين، كفايه كل حلمي مر فرقادي تزورينه، كفايه من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.